والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على

0: صدق الله العظيم.
1: اللهم لا تستدرجني بالإحسان ولا تؤذني بالبلاء. إلهي نعمتني فلم تجدني شاكرا، وابتليتني فلم تجدني صابرا، فلا أنت سلبت النعمة بتركي الشكر، ولا أدمت الشدة بتركي الصبر. إلهي لا يكون من الكريم إلا الكرم، كم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو، أنزلته بك وشكوته إليك رغبة مني إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتني، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل فضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا عالم الخفيات، رفيع الدرجات، ذا العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ذا الطول، لا إله إلا أنت، إليك المصير، لا إله إلا الله، والله أكبر، سبحان الله وبحمده، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم.

ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد. يوم جديد من الأحد إلى الخميس على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.

0: أرحب بكم في يوم جديد من رايا فم ورايا تي في. ينطلق وإياكم على الهواء مباشرة لقاؤنا الإخباري الأول لهذا اليوم سيداتي سادتي لمتابعة أبرز ما يستجد من تطورات. ماذا لدينا في هذا الصباح في هذه الملفات؟ سنتوقف أولا عند قاموس الاحتلال الذي اختار حرية التنقل بدلا من التهجير خشية الوقوع في انتقادات دولية فيما يتعلق بمستقبل قطاع غزة. أيضا سنتعرف على الأوضاع في قرية أم صفا المجاورة لرام الله والتي أطلق مجلسها القروي بالأمس نداء استغاثة. بعد ذلك هنالك خطة استيطانية تستهدف 100 موقع في المناطق المصنفة ألف. وفي ملفنا الأخير سنتوقف أيضا في الموضوع الإيراني حيث كان هنالك تصريحات لوزير جيش الاحتلال قال فيها إن إسرائيل تستعد لعملية منفردة في إيران.
1: رايا FM ترافقك أينما كنت.

أهلا ومرحبا بكم سيداتي سادتي، صباحكم سعيد. نبدأ وإياكم بجولة في أبرز التطورات الميدانية في قطاع غزة، حيث شن طيران الاحتلال مجموعة من الغارات الليلة الماضية وفجر هذا اليوم. آخرها كان أن أغار طيران الاحتلال في محيط منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وذلك بعد وقت قصير من قصفه منزلا بالقرب من محطة الخزندار في منطقة الكرامة شمال غرب مدينة غزة. أيضا مدفعية الاحتلال قصفت محيط مفترق السنافور في حي التفاح شرق مدينة غزة، فيما فجرت قوات الاحتلال روبوتا مفخخا بأطنان من المتفجرات لتدمير منازل في ذات الحي. أيضا آليات الاحتلال أطلقت النار تجاه منطقة العطاطرة وفي المناطق الشرقية من بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وفي جنوب القطاع ورد أن جيش الاحتلال نفذ 3 عمليات نسف متتالية شمال شرق مدينة خان يونس، وذلك تزامنا مع إطلاق نار من آليات الاحتلال شرق المدينة.

وبالأمس أعلن عن استشهاد 8 مواطنين على الأقل، آخرهم كانت امرأة وطفلتها، جراء غارة للاحتلال استهدفت مركز إيواء غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

0: هذا إذا أبرز ما استجد من تطورات ميدانية في القطاع وفق آخر ما ورد من أنباء. في شأن آخر، وبعد فشل مساعيه في تهجير المواطنين من قطاع غزة عبر ما يطلق عليها بالهجر الطوعية أو الإلزامية، لجأ جيش الاحتلال إلى استبدال الخطة باسم ومصطلح جديد حتى يكون مقبولا دوليا بشكل أوسع. وورد أن الاحتلال أصدر تعليمات لمسؤولي الأمن والموساد بالتخلي عن استخدام مصطلح التهجير في قطاع غزة في إشارة إلى خطة إخلاء القطاع وفق ما تخطط سلطات الاحتلال من المواطنين. ووقع القاموس الإسرائيلي على ما سميت بخطة حرية التنقل، وذلك في إشارة إلى أن من يختار الخروج خارج القطاع فهذا قراره وهو ملك له. اسمحوا لنا سيداتي سادتي أن نرحب أولا بالأستاذ مصطفى أبو السعود الكاتب والباحث الذي ينضم إلينا من غزة. صباح الخير، أهلا ومرحبا بك أستاذ مصطفى.
1: صباح الخير للجميع، أهلا وسهلا فيكم.
0: أهلا ومرحبا بك. يبدو أن إسرائيل تنظر إلى أن القرار ليس بيد الغزي، وإنما يعني تحاول أن تعالج تداعياته الدولية قبل أن يعني تنظر إلى المقومات التي ستنشئها في الفترة المقبلة لضمان تهجير المواطن في قطاع غزة. هل هذا ما يمكن أن نفهمه من بحثها عن مصطلحات جديدة بين ظفرين تجميل عمليات الترحيل من قطاع غزة؟
1: يسعد الله صباحكم بكل خير ونجي السلام للجميع. بداية يمكن بالقول بأن مشروع التهجير هو ليس مشروع وليد اللحظة الحالية، ولم يولد في هذه الفترة، بل هو له جذور في السياسة الصهيونية، حيث في الثقافة الإسرائيلية تعيش فكرة أن ضروري إخلاء هذه الأرض حتى تتسنى لهم إقامة ما يرغبون من مخططات. استبدال المصطلح هو جاء نتيجة رد الفعل القوية الدولية من استخدام فكرة التهجير أو الهجرة، لأن العالم لا يقبل بوجود مثل هذه الأعمال. اللجوء لتخفيف حدة المجتمع الدولي تجاه الفكرة الصهيونية هو الذي أجبر الاحتلال على استخدام مصطلح لطيف وخفيف وناعم مثل التنقل أو العبور الآمن أو التنقل الحر، بحيث يفهم المستمع الدولي أن هذا المصطلح ينم عن رغبة لدى المواطن الفلسطيني بممارسة الحرية التنقل دون قيود أو دون أن يكون مضطر للتنازل عن شيء ما.
0: نعم.
1: لكن هذه التخفيف من أو هذا المصطلح الحديث في السلوك الإسرائيلي لا يعني إفراز المحتوى، أو لا يعني الاختلاف بالمحتوى. التنقل الآمن أو المرور الآمن سيحمل نفس الفكرة التي يحملها الهجرة القصرية أو التهجير. الاختلاف في المعنى ليس في صالح الاحتلال، بل إن القانون الدولي سيفهم والقانونيين الدوليين يفهمون ويدركون أن كلا المصطلحين يحملان نفس المحتوى، وأن إسرائيل تحاول الالتفاف على المجتمع الدولي وعلى المصطلحات القانونية الدولية من أجل تنفيذ مخططاتها الهادفة إلى تفريج قطاع غزة من السكان.
0: كان هذا موضوع سؤالي التالي أستاذ مصطفى أبو السعود، عن إن كانت إسرائيل ستغير المصطلح فهل ستغير السياسات التي ستتبعها في قطاع غزة وتتخذها على أرض الواقع لضمان ما تسميه بحرية تنقل المواطنين من القطاع إلى خارجه؟
1: هو اختلاف المصطلح لن يخفف من إجراءات الاحتلال، فالإسرائيل في قطاع غزة مستمرة في سياساتها وان اختلفت المصطلح. ونلاحظ انه لا تلتزم اسرائيل مما ورد بأي اتفاق من أجل وقف إطلاق النار، لا تلتزم بأي وقت إطلاق النار، لا تلتزم بأي بنود من البنود، وهي مستمرة في سياساتها حتى الآن في قطاع غزة. يوجد مناطق يتم الطلب منها الإخلاء، سواء الإخلاء الجزئي أو الإخلاء الكلي، وهذا يدل على أن إسرائيل لا يعني لا تخفف من حدة الضغط الممارس على قطاع غزة فيما يتعلق بالإخلاء، وأن اختلف المسميات.
0: بالنسبة للمواطنين في قطاع غزة، أستاذ مصطفى أبو السعود، كيف ستكون ردة الفعل على ما يجري طرحه في هذه المرحلة إسرائيليا على سبيل تخفيف حدة هذه المصطلحات؟ هل لها باعتقادك أثر في يعني قرار المواطن الفلسطيني، فبدلا من أن يكون مجبرا على الخروج والترحيل سيجد نفسه مخيرا بأن التنقل هو حرية له حتى لو كان ذلك إلى خارج قطاع غزة؟
1: أعتقد أن التجربة مع الاحتلال الإسرائيلي أكسبت المواطن الفلسطيني خاصة في غزة فهما عميقا لما يدور في أروقة السياسة الإسرائيلية وما يحدث فيه من سلوك يترجم لهذه العقلية أو لهذه المفاهيم. فالمواطن الغزي لم تعد تنطلي عليه المصطلحات ما بين التهجير القسري، ما بين الإخلاء، ما بين التعبير الآمن أو التعبير عن العبور الآمن أو التنقل الحر. فهذه السياسات وهذه المفاهيم قد استوعبها المواطن الغزاوي بشكل خاص، وأنها تأتي في نفس السياق لكن مع اختلاف المصطلحات. والمواطن الغزي متمسك بأرضه، ولنا أن نلاحظ أن الكثير من الناس من أهل قطاع غزة الموجودين في الخارج يعودون إلى قطاع غزة رغم انعدام كل مقومات الحياة والبقاء، إلا أنهم يعودون إلى غزة. وقد لاحظنا وشاهدنا وسمعنا الكثير من الشهادات الناس الذين يعودون ويقولون بأن غزة تبقى أفضل من الخارج رغم ما تتعرض له من صعوبات الحياة. وهذا شيء يحير الساسة الإسرائيليين، كيف المواطن يفقد كل مقومات الحياة إلا أنه يصر على البقاء في قطاع غزة. وهذا يؤكد أن السياسات الإسرائيلية دوما تأتي برد فعل عكسية، خاصة أننا نتحدث عن المواطن الغزاوي وهو صاحب الأرض. المواطن الفلسطيني هو صاحب الأرض وليس النخيل عليها. فالتحايل على المصطلحات والتحايل على القانون الدولي هذه لن تجدي نفعا مع المواطن الغزاوي.
0: شكرا.
1: وأنه يدرك أن خروجهم من أرضه معناه انضطار لقضيته وهويته الفلسطينية.
0: شكرا جزيلا الكاتب والباحث الأستاذ مصطفى أبو السعود، كنت معنا من غزة.

0: أطلقت بالأمس قرية أم صفا الواقعة إلى الشمال من مدينة رام الله عبر مجلسها المحلي نداء استغاثة بعد أن أغلقت من قبل جماعات المستوطنين وعصاباتهم وكذلك جيش الاحتلال مداخل القرية التي تتعرض بشكل يومي ولا نقول شبه يومي إلى اعتداءات واسعة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين. ما الذي يحدث في أم صفا؟ نتعرف على ذلك مع الأستاذ مروان صباح رئيس مجلس القروي في أم صفا. أهلا ومرحبا بك، صباح الخير.
1: صباح النور
0: أستاذ مروان. هل زالت أسباب إطلاق نداء الاستغاثة الذي أطلقتموه بالأمس في قرية أم صفا الحصار الذي قلتم إن جيش الاحتلال والمستوطنين يطبقونه على القرية؟
1: نعم، لا، ما زالت قائمة منذ 7 أكتوبر. مداخل قرية أم صفا لم تفتح ولا دقيقة، بالعكس زاد الحصار يوما بعد يوم. الوضع في قرية أم صفا يزداد سوءا، أصبحت القرية محاطة بالبؤر الاستيطانية من كافة الجهات، كل يوم اعتداءات بشكل متكرر. بالأمس الطريق الوحيد الواصل البديل ما بين قرية أم صفا ودير السودان يتواجد عليه المستوطنين بشكل دائم في الفترة الأخيرة. هذا أدى إلى حصار خانق وإغلاق كافة المنافذ المؤدية إلى القرية التي تعاني بالأصل حصار وقضم الأراضي ومصادرة مساحات كبيرة جدا. لم يتبقى من أراضي قرية أم صفا سوى 200 درهم الموجود عليها منازل المواطنين، أصبحت محاطة بالبؤر الإستيطانية. في الفترة الأخيرة تم إقامة بؤرة إستيطانية في المنطقة الغربية من القرية ما بين أراضي أم صفا وأراضي دير السودان، وأصبح المستوطنون يتواجدون بشكل دائم في هذه المنطقة، في المنطقة الشمالية كما تعلمون وكما تبعنا إحنا وياكم. على مدار سنتين ماضيتين تم إقامة بؤرة إستيطانية في منطقة جبل الراس، وهي في منطقة محادية وقريبة من منازل المواطنين، وأصبحت شبه مستوطنة، ومنها تنطلق الاعتداءات اليومية على أهالي قرية أم صفا بشكل يومي ومتكرر. وعلى مدار الوقت في المنطقة الجنوبية التي تبلغ مساحة 4000 درهم هي أصبحت مناطق رعوية، وهي مزروعة بالزيتون إلنا، وأصبحت مناطق رعوية لقطعان المستوطنين. في الفترة الأخيرة تكثفت الاعتداءات بشكل يومي، حرق للسيارات، قطع لخطوط المياه، منعنا من الحركة حتى مشيا على الأقدام.
0: تقول إن هنالك بؤر استيطانية تحيط بقرية أم صفا من كل الجهات، كم عددها حتى يعني نوضح للسادة المستمعين كيف هو الوضع الحقيقي في قرية أم صفا، وحتى ربما يكون هنالك إدراك من قبل من يتابعنا لحجم الكارثة التي تتحدث عنها استيطانيا؟
1: نعم، هي 3 بؤر استيطانية، بؤرة في المنطقة الجنوبية الغربية ما بين قرية أم صفا وقرية جيبيا، وهذه تم إنشاءها قبل 4 سنوات، بؤرة استيطانية في المنطقة الشمالية الشرقية ما بين قرية أم صفا والمنطقة الجنوبية، وهي واقعة في منطقة جبل الراس، وهذا تم إقامتها في 2000 ما بعد الحرب 2024. بؤرة استيطانية تم إقامتها مؤخرا قبل أسبوع ما بين أراضي في المنطقة الغربية الجنوبية، يعني قبل أسبوع تماما في المنطقة، وهذا أدى إلى عزلها بشكل كامل. ناهيك أن قرية أم صفا يحدها من الشرق مستوطنة عطيرت، من الغرب مستوطنة حلميش، من الجنوب شارع التفافي استيطاني بفصلها عن أرضها، وحاليا من المنطقة الشمالية البرة التي تم إقامتها في منطقة جبل الراس. الوضع في أم صفا يزداد سوءا، هناك مواطنين انعزلت بيوتهم عن القرية. المواطن محمد العبيال أبو صلاح أقاموا خيمة باب المنزل، هم يتواجدون بشكل دائم. كراج السبتي الواقع في المنطقة الغربية معزول عن القرية وتم حرقه أكثر من مرة.
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ مروان صباح رئيس مجلس قروي أم صفا. لنبتعد كثيرا عن ملف الاستيطان، حيث كشف النقاب مؤخرا عن خطة تعدها حركات استيطانية مخصصة لمناطق في الضفة الغربية تهدف لإحداث تغيير جذري في خريطة المنطقة واستهداف المناطق التي تصنف على أنها ألف وخاضعة لسيطرة فلسطينية كاملة وفقا لاتفاقيات السلام. ما كشف النقاب عنه نشرته صحيفة إسرائيل اليوم العبرية خطة يقودها ما يسمى باتحاد المزارع الاستيطانية ومنتدى هابيتا أي الوطن ونشرت لأول مرة في الأيام الأخيرة تحدد آلية لتمركز قوات من جيش الاحتلال وكذلك المستوطنين في نحو 100 نقطة استراتيجية فيما سمي بيوم الأمر أو يوم التنفيذ. دلالات هذه الخطة معانيها نتعرف عليها مع مدير التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الأستاذ أمير داود. صباح الخير.
2: صباح الخير رامي. صباح الخير لك.
0: أهلا ومرحبا بك. ما الذي نعرفه أستاذ أمير عن هذه الخطة؟
2: يعني ما كشف بالأمس من خلال الإعلام الإسرائيلي أن هناك منتديات استيطانية. نحن لا نتحدث عن جهات رسمية، وهنا سأوضح التحولات التي حدثت في المرحلة الماضية على صعيد هذه الجهات الاستيطانية. ما كشف أن هناك يعني منتديات استيطانية تفكر أو تريد أن تدفع الحكومة للاستيطان في منطقة المصنفة ألف من أجل خلص يعني القضاء تماما على ما كان يعرف في السابق باعتباره يعني خطوط حمراء، والانتقال إلى مرحلة جديدة تكون فيها كل الضفة الغربية مستباحة استيطانيا على المستوى الجغرافي وعلى المستوى السياسي. هذه المنتديات الاستيطانية هي يعني ليست يعني لا تقدم هذا النوع من الأفكار منذ هذه اللحظة، هي منذ سنوات طويلة وهي تقدم رؤى متطرفة وخارج الصندوق وفق التصور الإسرائيلي. خارج الصندوق يعني أنها تقضي على ما تبقى للفلسطينيين من مساحات وهوامش ضيقة، هي لا تريد أن ترى يعني تواصلا جغرافيا فلسطينيا، ولا تريد أن ترى جغرافيا متشافية أو متعافية من الاستيطان. هي تنظر إلى كل الجغرافيا الفلسطينية باعتبارها قابلة للالتهام. ولكن التحول الجوهري، وهنا مبعث الخطورة في هذه المسألة، في الوضع الطبيعي نحن نتحدث عن منتديات استيطانية متطرفة، يعني تريد أن تقدم خطط طموحة استيطانيا وإيديولوجيا. ولكن التحول الجوهري الذي حدث أن التجمعات الاستيطانية والمنتديات الاستيطانية والجمعيات الاستيطانية كانت في السابق هي بمثابة يعني وسائل تحريض وضغط للحكومة من أجل أن تتخذ سياسات جديدة. الآن هذه المنتديات وهذه المؤسسات هي جزء من هذه الحكومة، وهي التي توجه الحكومة، ودائما ما تستجيب لها حكومة الاحتلال. وهنا مبعث الخطورة، أي أن هناك تحولا جوهريا وجذريا في دور المنظمات الاستيطانية من منظمات ضغط إلى منظمات صانعة قرار، وبالتالي ينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها خطوة خطيرة نظرا للأدوار الجديدة والتحولات الجديدة على صعيد علاقة حكومة الاحتلال مع الجمعيات الاستيطانية، بالنظر إلى أن معظم قادة حكومة الاحتلال الآن هم أصلا من الجمعيات الاستيطانية، من رجفيم ومن أمانة ومن غيرها من المنظمات الاستيطانية التي كانت تقدم هذا النوع من الخطط على مدار سنوات طويلة.
0: طب أستاذ أمير داود، الحديث عن 100 موقع مصنفة على أنها ألف، هذا بحد ذاته يشير إلى أن هنالك يعني ليس فقط رؤى وإنما خطط توضع على أرض الواقع، وأيضا يتم فيها اختيار مواقع لتنفيذ هذه الرؤى التي تقولون إنها يراد بها دغدغة يعني مشاعر الاستيطان وكذلك دفع الحكومة نحو تبنيها باعتبار أن هذه المنتديات أصبحت تشكل جزءا من صناعة القرار في دولة الاحتلال.
2: تماما، هذه قضية مهمة ولافتة. يعني بأي معنى؟ بمعنى أن الجمعيات الاستيطانية هي تخطط، وهي لطالما وعلى مدار عقود من الزمن وهي تخطط وتقدم خطط. يعني دعني أضرب مثالا، في السابق قبل تشكيل هذه الحكومة كانت هناك منظمة وهي لا زالت تعمل حتى الآن، وهي منظمة رجفيم التي يعني كان أحد مؤسسيها هو سموتريتش، وهي قدمت العديد من التقارير والعديد من تقديرات الموقف لحكومات الاحتلال المتعاقبة في السنوات الماضية. واحد من توصيات هذه المنظمة في السنوات الماضية هو نزع صلاحية السلطة الوطنية الفلسطينية من المحمية الطبيعية شرقي بيت لحم، وهي تعادل 3% من مجمل مساحة الضفة الغربية. واحدة من القرارات التي اتخذتها هذه الحكومة هي الاستجابة لتوصيات رجفين، وبالتالي في السابق كانت تبدو يعني هذا النوع من التحريض فعلا يعني دغدغة لمجتمع اليمين الفاشل المتطرف في دولة الاحتلال، ولكن بعد تشكيل هذه الحكومة يعني تحولت هذه الدغدغة وتحولت هذه الفانتازيا السياسية إلى أمر واقع. ما أريد أن أقوله صحيح أن الجمعيات الاستيطانية هي يعني واحدة من وسائل الضغط ووسائل الضغط من أجل تغيير السياسات، ولكن اليوم هذا التداخل والتبادل الوظيفي بين المنظمات الاستيطانية وحكومة الاحتلال تجاوز قضية التبادل الوظيفي إلى مستوى أعلى، إلى مستوى الاستجابة والتنفيذ والاسترشاد من التوصيات والتقارير التي تصدر عن هذا النوع من القرارات. القضية الثالثة، الحكومات الأسف الجمعيات الاستيطانية هي دائما تخطط ودائما تقدم رؤى، وهي أصلا مبنية على فكرة توجيه رؤى لحكومة الاحتلال. حتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن تقارير إعلامية، نتحدث عن توصيات ترفعها منتديات استيطانية. لا يوجد قرار في حكومة الاحتلال، ونحن ندرك ونؤمن أن كل الوزراء في هذه الحكومة هم باتوا لا ينظرون إلى الأراضي الفلسطينية باعتبارها مصنفة ألف وباء وجيم، هم أصبحوا ينظرون إلى كل الأراضي الفلسطينية باعتبارها أراضي خاضعة لسيادة دولة الاحتلال. في السابق كانوا ينظرون إليها باعتبارها أراض مضارة من قبل قوة قائمة بالاحتلال. أنت تحولت هذه الثقافة تماما. طيب. ما تبقى ونحن ندرك أن حتى المناطق المصنفة جيم تتعرض للاجتياح وتتعرض لتدمير البنى التحتية وللإعدامات الميدانية من قبل جيش الاحتلال، ولكن استيطانيا حتى هذه اللحظة الحكومة لم تعلن أي شيء رسمي تجاه هذا النوع من المقترحات، وهي حتى هذه اللحظة هي تقارير إعلامية عن توصيات منتديات. طيب. هذا هو السياق.
0: لا يخشى أن تكون هذه التوصيات أستاذ أمير

0: المستوطنات الرعوية.
1: طبعا طبعا هذا هذا هذه قضية أصبحت مثار قلق الآن. لذلك بالأمس أصدرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان يعني بيانا تحذر فيه من هذا النوع من التصورات، ونحن ندرك أن هذه التصورات إلى أين يمكن أن تقود. صحيح نحن يعني ندرك حتى هذه اللحظة أنها يعني توصيات لمنتديات استيطانية، ولكن في ذات اللحظة نظرا للتغيرات الأخيرة بدنا ننظر بخطورة شديدة، لأن هذه الحكومة تدفع المستوطنين، لأن عندما يقوم المستوطنون باتخاذ إجراءات خطيرة تتنصل منها حكومة الاحتلال ولكنها تحميها في العلن. وهنا ببعث الخطورة، هي يعني لا توجد مشكلة في أن تدفع هذه الحكومة المستوطنين للذهاب بعيدا في إقامة البؤر في مناطق ألف وباء وجيم، تتنصل منها في العلن وتحميها في السر وهكذا. يعني شكرا. هذا هو يعني نمط وطريقة ومنهجية هذه الحكومة في إدارة الاستيطان هذه الأيام.
0: نشكرك جزيلا أمير داود، مدير التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. إلى ملفنا التالي وهو الأخير في يوم جديد من رأي أفهم ورأي تي في. قال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس في تصريحات له بالأمس إن إسرائيل تستعد لاحتمال تجدد الحرب مع إيران، موضحا أن الجيش أبلغ بالاستعداد لتنفيذ عملية أطلق عليها أزرق وأبيض. وأضاف كاتس: قد نجد أنفسنا غدا في حرب مع إيران، وإذا أطلقت الصواريخ على إسرائيل فسنهاجم طهران بقوة، مشيرا إلى أن الجيش ينتظر ذلك وهو في حالة تأهب. وتل أبيب أوضحت موقفها للإدارة الأمريكية. وفي أيضا جانب مثير من تصريحات وزير جيش الاحتلال، فإن استئناف الهجوم على إيران قد يكون بمعزل عن أي توجيه أو إدارة أمريكية. مدير مركز يبوس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية الأستاذ سليمان بشارات، صباح الخير.
2: صباح الخير لك وصباح الخير للسادة المتابعين الكرام.
0: أهلا ومرحبا بك. هل هذا تصريح جدي باعتقادك أطلقه وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس حول العمل وبشكل منفرد بعيدا عن أي إدارة أو إرادة أمريكية في إيران؟
2: أولا التصريحات الإسرائيلية هي لم تتوقف ولن تتوقف، سواء كان ذلك في ظل الحرب على إيران أو ما بعد الحرب على إيران وما قبل الحرب على إيران، وبالتالي هي جزء من بورصة المزايدات السياسية وبورصة التصريحات من قبل الشخصيات الإسرائيلية بشكل كامل، بما فيها وزير الجيش إسرائيل كاتس باعتباره هو يمثل جزءا من رؤية بنيامين نتنياهو وعملية التحشيد الدائمة باتجاه إيران على اعتبار أنها هي العدو الأساس. ولكن المعادلة الحقيقية في هذا الأمر هو ليس مرتبط بالتصريحات وإنما بالواقع والمعادلات الواقعية. الواقع يقول أن إسرائيل ما بعد التجربة التي خلطها مع إيران وما قبل ذلك من تجارب منذ العام 2023 منذ أكتوبر وحتى الآن، لم تستطع إسرائيل أن تخرج إلى أي حرب من الحروب دون أن تتكئ بالشكل المباشر على الولايات المتحدة الأمريكية ودون مظلة أمريكية ودون مشاركة أو مساعدة أمريكية مباشرة. وبالتالي حديث إسرائيل كاتس من أن إسرائيل يمكن أن تذهب إلى مواجهة مباشرة مع إيران دون مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أنه مبالغ فيه، لأن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية هي من يقود المعادلات السياسية بالدرجة الأولى، وربما يعني مسار المباحثات في إسلام أباد وما نتج عنه وكيف أن ترامب هو الذي رسم كل هذا المسار هو الذي ما زال يقود هذه المعادلة. لهذا السبب واضح جدا أن إسرائيل كاتس هو يريد أن يقول ربما شيئا أساسيا، أن الهدف الأساسي فيما يتعلق بإيران ما زال حاضرا في العقلية وفي الذهنية الإسرائيلية، وأن إسرائيل يمكن أن تذهب إلى استخدام إما حيلها أو خداعها لكي تذهب مرة أخرى لإقناع الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى الحرب، وإما أيضا ضمن كما تحدثنا أن الشارع الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي وبورصة التصريحات والتحضير للانتخابات الإسرائيلية كلها تأتي في هذا الإطار، وخصوصا إذا ما ذهبنا إلى جزئية أخرى وهي أن إسرائيل كانت

0: هو يمثل بنيامين نتنياهو ولا يستطيع أن يخرج عن هذا الإطار، وأن بنيامين نتنياهو هو الآخر يتبنى هذا الموقف على اعتبار أن إسرائيل الآن هي من تستطيع أن تفعل ما تشاء وما تشاء وكيف تشاء. طيب. هذا باعتقادي جزء هو من التسويق في المواقف الإسرائيلية. هذا لا يعني أن إسرائيل غير راغبة وستسقط من حساباتها مسألة يعني البعد العسكري أو الخيار العسكري مع إيران، ولكن الفكرة هي ليس في وجود الخيار وإنما في القدرة على تطبيق هذا الخيار بشكل منفرد إسرائيلي.
1: أستاذ سليمان بشارات يعني ألفت في هذا التصريح أنه جاء بعد يعني ساعات قليلة من تصريح آخر لنائب الرئيس الأمريكي تحدث فيه وربما بشيء من الحدة تجاه دولة الاحتلال، وأشار إلى أنها يعني تابعة وكذلك هي محمية بسلاح أمريكي تصنعه وتموله الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يشير وفقا للعديد من المراقبين إلى وجود أزمة في العلاقات الثنائية على الأقل في هذه المرحلة بعد سلسلة يعني طويلة من ما تسمى بخيبات الأمل الأمريكية من القرارات الإسرائيلية التي اتخذت عسكريا في المنطقة.
0: شوف يعني أنا باعتقادي الأمر أولا هو ليس هناك خلافا كبيرا أو جوهريا ما بين المنظور الإسرائيلي والأمريكي فيما يتعلق بالملفات الأساسية بمنطقة الشرق الأوسط، خصوصا الملف الإيراني وملف الشرق الأوسط ما بين مزدوجين الذي يطلقون عليه الشرق الأوسط الجديد الذي تحاول إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية الوصول له. التعبير أو التباين هو ما بين الرؤى في كيفية تنفيذ الخطط وليس في الخطط نفسها أو أهداف الخطط نفسها الموجودة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. هذه جزئية. جزئية ثانية، إذا ما ربطنا تصريحات كاتس وتصريحات بنيامين نتنياهو أيضا مع التصريحات الأمريكية، وكأن بنيامين نتنياهو لاحظ منذ أكتوبر في 2023 هو حاول أن يقدم بنيامين نتنياهو وحاشيته للمجتمع الإسرائيلي أنه هو الوحيد الذي يستطيع أن يقول لا للولايات المتحدة الأمريكية أو للإدارات الأمريكية عفوا، ويريد أن يقول أيضا وهذه وهو صاحب المعادلة والرؤية والنظرية التي يحاول من خلالها أن يقول أن إسرائيل في طريقها للانفكاك الكامل عن الاعتماد العسكري على الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا باعتقادي هذا الأمر غير منطقي وغير واقع. صحيح أن إسرائيل تمتلك من القدرات العسكرية وغير ذلك، ولكن لا تستطيع إسرائيل أن تكون وحيدة دون وجود القدرات العسكرية الأمريكية. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة وهو أنا باعتقادي هناك نوع من دعنا نقول إدارة التصريحات ما بين إدارة دونالد ترامب وما بين بنيامين نتنياهو وحكومته. هذا جزء منه مهم جدا للطرفين في المعادلة الداخلية في التصويت للمعادلات الداخلية داخل المجتمع الأمريكي أو الإسرائيلي. وكلنا يعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا في ظل التحضير للانتخابات النصفية، وأن دونالد ترامب هو حاول ويحاول امتصاص بشكل كبير جدا كل الانتقادات التي وجهت له ولإدارته من أنه ذهب وخرج إلى هذه الحرب دون أن يكون هناك هدف للولايات المتحدة الأمريكية، وإنما هو استجابة لرغبة بنيامين نتنياهو، وأن بنيامين نتنياهو هو من سحبه إلى هذه المواجهة دون أن يكون هناك حسابات أمريكية. وهذا باعتقادي يعني هناك نوعا ما فيه من المبالغة، ولكن صحيح فيه من الواقعية ولكن فيه من المبالغة. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لديها من الأهداف في هذه الحرب ولديها من الرؤى في هذه الحرب.
1: شكرا.
0: لكن النقطة الأخيرة لو سمحت لي
1: تفضل.
0: وهي المتمثلة في أن بنيامين نتنياهو حتى هذه اللحظة هو يريد أن يقول أنه قادر على إدارة هذا الملف حتى إن كان ذلك وجودا وتناغما أمريكيا أو في وجود التناغم الأمريكي مع إسرائيل.
1: نشكرك جزيلا الأستاذ سليمان بشارات مدير مركز يابوس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية. نشكركم سيداتي سادتي على المتابعة. بهذا نصل إلى نهاية يوم جديد قدمناه لحضراتكم مرايا فام مرايا تي في. أنقل لكم تحيات سلام الأطرش في الهندسة الإذاعية، فادي ماضي في البث التلفزيوني، تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. من بنك فلسطين، استخدموا بطاقة إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: صباحكم بكل الخير، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء المتابعين معنا في هذه الأثناء. معكم في مشوار جديد مع الأخبار، لكن هذه المرة نوافيكم بها بأوراق الصحافة على شكل عناوين سريعة مقتضبة، نحاول من خلالها أن نضعكم في صورة الأوضاع وفي صورة التطورات الميدانية والأخبار السياسية في فلسطين والمنطقة والعالم. الأبرز والأهم هنا، تلخيص سريع يوميا للساعات 24 الفائتة. مرحبا بكم في مركباتكم، مسافرين على الطرقات في أي مكان آخر، سواء كنتم هنا في فلسطين أو في دول أخرى. نطل عليكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، لمشتركي إسلامي موبايل، حركاتك الرقمية ممكن تربحك $500. تابعوا التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني للبنك الإسلامي الفلسطيني. اليوم الثلاثاء 30 من شهر حزيران لعام 2026، فمرحبا بكم، وهذه العناوين التي نستعرضها معا. نادي الأسير يعلن مواصلة الاحتلال تصعيد استهداف الطلبة في الضفة الغربية، ولا سيما طلبة الثانوية العامة، إذ اعتقل 65 منهم خلال هذا العام الدراسي. الكنيست يفشل مساء أمس في تمرير مشروع قانون يهدف إلى منع الصليب الأحمر من دخول سجون الاحتلال وزيارة الأسرى أو الحصول على معلومات عنهم. منظمة بتسالم الحقوقية الإسرائيلية تفيد بأن الأطفال الذين قتلهم الاحتلال في الضفة الغربية خلال العام الماضي، وعددهم 54، هم العدد الأعلى منذ عام 67. وأوضح التقرير بتسالم أن 241 طفلا وفتى استشهدوا في الضفة منذ بدء حرب الإبادة على غزة، في أعلى حصيلة من نوعها منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي. صحيفة غارديان البريطانية نشرت أمس تقريرا يتحدث بالتفصيل عن إفلات جيش الاحتلال من العقاب لقتله الأطفال الفلسطينيين، إذ لم تتم محاكمة قتلة عشرات من الأطفال، فيما أكد ناشطون أن الجنود لديهم رخصة للقتل. الغارديان أكدت أن أعمال الانتقام لدى الاحتلال لم تقتصر على غزة، بل امتدت أيضا إلى الضفة الغربية، حيث تم تخفيف قواعد الاشتباك العسكري، وأصبح الإفلات من العقاب لدى جنود الاحتلال هو القاعدة السائدة. تقرير إسرائيلي يزعم أن مسؤولا في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقد خلال الأشهر الأخيرة لقاءات عدة مع القيادي في حركة حماس خليل الحية، في إطار محادثات تتعلق بمسار نزع سلاح المقاومة في غزة. تقرير عبري آخر قال إن واشنطن نقلت وثيقة مطالب إلى إسرائيل بشأن ترتيبات القطاع، تتضمن السماح بخطوات تتعلق بالبنية التحتية والحكم والمعابر وإعادة الإعمار في ظل ضغط أمريكي لمنع تجدد الحرب. صحيفة إسرائيل هيوم العبرية تكشف عن خطة تقوم بإعدادها حركات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تهدف لإحداث تغييرات جذرية في خريطة المنطقة واستهداف المنطقة المصنف ألف الخاضعة للسيطرة الفلسطينية الكاملة، ما يعني انتهاكا صريحا لاتفاقية أوسلو. يقود الخطة اتحاد المزارع الاستيطانية ومنتدى هابيتا، ويحدد آلية لتمركز الاحتلال والمستوطنين في نحو 100 نقطة استراتيجية جميعها في عمق المناطق المصنفة ألف. تقديرات للأوساط العسكرية الإسرائيلية تشير إلى أن حركة حماس لا تزال جزءا من المعادلة التي لا يمكن إسقاطها من الحسابات العملية في مستقبل غزة. موقع ويلا العبري تحدث عن مجموعة من المؤشرات الميدانية التي تفسر على أنها تعكس استمرار نفوذ حركة حماس داخل القطاع، وألا وهي غياب أي حراك شعبي واسع ضد الحركة حتى في ظل الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة، وهو ما اعتبرته المؤسسة العسكرية الإسرائيلية مؤشرا ودليلا على استمرار استقرار حكم الحركة. بعد فشل مساعي إسرائيل تهجير سكان قطاع غزة عبر ما يطلق عليه الهجرة الطوعية، الكشف عن لجوئها إلى استبدال الخطة باسم جديد هو حرية التنقل، بعد أن لاقى المصطلح الأول انتقادات دولية حادة، كما اعتبره المجتمع الدولي ترويجا لعملية تهجير قصري، وهو ما حال دون موافقة دول عديدة على استيعاب المواطنين من غزة. الكشف عن شروع سلطات الاحتلال بإجراءات سقف صحن المسجد الإبراهيمي في إعلان رسمي وعملي عن إلغاء اتفاقية الخليل الموقعة مع السلطة وفي محاولة لتهويد المكان وتغيير معالمه. صحيفة هآرتس العبرية تقول إن مكانة إسرائيل لدى الولايات المتحدة شهدت في الآونة الأخيرة تحولا بانتقالها من شريك كامل لأمريكا إلى تابع متمرد بعد الخلاف بينهما بشأن إيران، واعتبرت أن نيتنياهو فقد قدرته على التأثير في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هآرتس تؤكد أن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية أيباك أصبحت علامة تجارية مكروهة في وقت يشهد فيه الدعم السياسي والشعبي الأمريكي لتل أبيب تراجعا واضحا. لكن رئيس اتحاد الإذاعات العبرية في إسرائيل ديفيد بن باسات علق على ما يمكن أن يحصل في حال أوقفت واشنطن إرسال الأسلحة لتل أبيب، وأكد أن المساعدات الأمريكية لإسرائيل ليست هدية وشفقة بل هي استثمار يستفيد منه الأمريكيون. وظل التوتر بين حكومة تل أبيب وأوساط في الإدارة الأمريكية والانتقادات الواسعة في الرأي العام الأمريكي لإسرائيل، يقول بن سبات في مقال بصحيفة معاريف: سمعت في الأسابيع الأخيرة تصريحات كبيرة وأهمها على لسان نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس بأن المساعدة الأمنية التي تقودها أمريكا تمنحها حق مطالبة إسرائيل بالامتثال لسياستها، مطلقا تلميحات بشأن فرض قيود أو تأخير في توريد السلاح إذا لم تتصرف إسرائيل وفقا لذلك. لكن بن باسات يقول إنه خلافا للانطباع لا يتعلق الأمر بأموال ترسل لإسرائيل من دون مقابل، بل وفق ترتيب استراتيجي يخدم مصالح الولايات المتحدة بشكل واضح. معطيات دائرة الأحصاء المركزية الإسرائيلية يظهر وجود فرق واسع في حجم الدخل الصافي بين الأسر العربية واليهودية داخل الخط الأخضر، ما يكشف عن فجوة اقتصادية بين الطرفين لا تقتصر على مستويات الدخل بل تنعكس في القدرة على تغطية المصاريف الشهرية والإدخار. فرغم التقارب النسبي في حجم المصاريف وتركيبتها، إلا أن الأسر العربية تواجه دخلا صافيا أقل من تلك اليهودية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن اجتماعا سيعقد اليوم في الدوحة مع إيران دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، لكن إيران نفت صحة هذه التصريحات. طهران تعلن أنه سيتم الإفراج عن 6 مليارات دولار من أصل 12 مليارا قيمة الأصول المجمدة في قطر وإعادتها إلى إيران. مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران يؤكد أن الحرب التي استمرت 40 يوما ألحقت بالبلاد خسائر فادحة وأدت إلى تراجع اقتصادي وتنموي يقدر ب 200 مليار دولار. إذن الحديث اليوم عن وفود أمريكية إيرانية في الدوحة وطهران تهدد بعرقلة المسارات البديلة في هرمز إذا استمرت الولايات المتحدة ببعض الانتهاكات. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد عزمه بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواتها المسلحة حتى على الحدود الجنوبية، وذلك خلال استقباله قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم براد كوبر قبيل البدء بتنفيذ الاتفاق الإطاري مع إسرائيل. صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلت عن مسؤول أمريكي بعض تفاصيل الدور المزمع لواشنطن في مراقبة تنفيذ الاتفاق، إذ أشارت إلى أن هناك قوات أمريكية ستتواجد على الأرض اللبنانية خلال عملية تنفيذ الاتفاق. صحيفة دي فلت الألمانية تفيد بأن عدد الهجمات الإلكترونية السبرانية التي شنتها إيران على إسرائيل ارتفع بشكل حاد منذ بدء الحرب على البلاد بتسجيل نحو 4800 واقعة خلال حزيران الجاري. أكاديمية الاستخبارات الوطنية التركية تنشر دراسة مطولة تتألف من ثلاثة محاور تتحدث عن التحديات التي تفرضها الحرب على إيران على أكثر من صعيد، كما تقدم تحليلا للسياسة العدوانية لإسرائيل وتداعيات الحرب على دول الجوار مثل العراق وسوريا والآثار الاقتصادية العالمية للحرب، فيما قدم المحور الثالث تقييمات ونتائج وتوصيات من منظور تركيا تنصح الحكومة التركية بالاستعداد لحرب مقبلة. الحكومة العراقية تمهل الفصائل المسلحة حتى 30 من أيلول القادم لتسليم سلاحها للدولة، وهو موعد يصادف انتهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش والذي تتمسك بعض الفصائل العراقية بسلاحها بسبب وجوده. الصحة العالمية تنبه من أن الحرارة الشديدة قد تكون مسؤولة عن مئات الوفيات الإضافية في جميع أنحاء أوروبا، وأعلنت أن القارة العجوز هي القارة الأسرع ارتفاعا في درجات الحرارة على وجه الأرض، حيث تسخن بمعدل ضعف المتوسط العالمي. الصحة العالمية تعلن أن تفشي فيروس هانتا يقترب من نهايته بعدما أنهى جميع المخالطين للحالات المؤكدة فترات المتابعة والحجر الصحي من دون تسجيل إصابات جديدة. زعيمة المعارضة الفنزويلية تتهم الحكومة الحالية بعرقلة عودتها إلى البلاد. ستارمر رئيس الوزراء البريطاني يعتزم الإعلان عن خطة لتحديث الجيش البريطاني. مجلس النواب الأمريكي يستعد للتصويت اليوم على مشروع قرار يستند إلى قانون صلاحيات الحرب ويهدف إلى وقف الدعم العسكري الأمريكي للعمليات الإسرائيلية في لبنان، في وقت تتزايد فيه المخاوف من أن يؤدي استمرار الهجمات الإسرائيلية إلى إفشال المفاوضات الجارية بين واشنطن وإيران. فيما يتعلق بالمقالات والتحليلات، نشر موقع مجلة بوليتيكو الأمريكية تقريرا قال فيه إن مشكلة نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس مع إسرائيل هي أعمق وأبعد منه، فعندما شنت الطائرات الأمريكية الإسرائيلية غارات على إيران سمح المسؤولون الإسرائيليون لأنفسهم بالاعتقاد بأن التحالف يدخل عصرا ذهبيا، ولكنهم يستعدون وبعد 4 أشهر لمستقبل تجد فيه إسرائيل نفسها أكثر عزلة من أي وقت مضى حتى عن أمريكا. وتؤكد بوليتيكو أن المشكلة هي أكبر بكثير من مجرد تصريحات ديفانس، بل إن الأخيرة ليس سوى واجهة للوضع الطبيعي الجديد، حيث لم يعد وضع إسرائيل كحليف للولايات المتحدة أفضل من الآخرين بعد الآن. كنا معكم على مدار الدقائق الماضية في أوراق الصحافة وتلخيص سريع لأبرز الأخبار، مستجدات مختلفة. شكرا جزيلا لكل من تابعنا واستمع إلينا، ونتمنى أن تظلوا وإيانا في الساعات المقبلة، فهناك دوما المزيد. شكرا للبنك الإسلامي الفلسطيني. أسعار العملات، يمكنكم أن تتمتعوا بأفضل سعر صرف لها عند تنفيذكم عمليات السحب والتحويل بعملات الشيكل من حساباتك بالعملات الأخرى من خلال قنوات البنك الإسلامي الفلسطيني الإلكترونية. محبتي لكم، كنت معكم في الإعداد والتقديم نجوى الحمدان، إلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
7: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: إسرائيل فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
3: هذا البرنامج برعاية سي اف اي، ثبت خطواتك.
4: حذر مراقب دولة الاحتلال نتنياهو إنجلمان من أن إسرائيل قد تفقد استقلالها في مجال الطاقة خلال عقدين من الزمن، مع احتمالية اضطرارها إلى استيراد الغاز الطبيعي خلال نحو 22 عاما قادمة إذا استمر استهلاك الاحتياطيات الحالية بالمعدلات المتوقعة. وحسب تقرير هذه المؤسسة الرقابية الإسرائيلية الذي صدر الأسبوع الماضي وأوردته هيئة البث العبرية، فإن احتياطيات الغاز المكتشفة قد لا تكون كافية لتلبية الطلب المحلي مستقبلا، في وقت تواصل فيه دولة الاحتلال تصدير جزء كبير من إنتاجها إلى الخارج. شهد إنتاج الأرز في العراق انتعاشا ملحوظا خلال الموسم الحالي بعد سنوات من الجفاف الحاد ونقص المياه، مدفوعا بارتفاع مناسيب نهري دجلة والفرات وزيادة المخزونات المائية، الأمر الذي سمح لحكومة بغداد بتوسيع المساحات المخصصة لزراعة المحصول إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.
3: هذا البرنامج برعاية سي اف اي، ثبت خطواتك.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق سي اف اي، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق سي اف اي الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات
7: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا، ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
3: هذا البرنامج برعاية
7: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
2: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أفهم.
4: هذا موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. منظمة بتسالم الحقوقية الإسرائيلية تكشف عن أن الاحتلال قتل في الضفة العام الماضي 54 طفلا، وهو رقم يعتبر الأعلى منذ عام 67. وصحيفة الجارديان البريطانية تكشف عن إفلات جيش الاحتلال من العقاب والمحاكمة. الكنيست يفشل في إقرار قانون يهدف إلى منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى في سجون الاحتلال أو الحصول على معلومات عنهم. صحيفة إسرائيل هيوم العبرية تكشف عن خطة تعدها حركات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تهدف لاستهداف وتغيير مناطق ألف بوضع نحو 100 نقطة استيطانية داخلها. تقرير عبري يفيد بأن مسؤولا في إدارة ترامب عقد مؤخرا لقاءات مع القيادي في حركة حماس خليل الحية، ويقول إن واشنطن نقلت وثيقة مطالب لتل أبيب بشأن ترتيبات تتضمن السماح بخطوات تتعلق بالبنى التحتية والحكم والمعابر وإعادة الإعمار في غزة. تقديرات الأوساط العسكرية الإسرائيلية تشير إلى أنه لا يمكن إسقاط حركة حماس من الحسابات العملية في مستقبل قطاع غزة. قوات الاحتلال تشرع بإجراءات سقف صحن المسجد الإبراهيمي، ما يعني إلغاء اتفاقية الخليل ومحاولة تهويد المكان وتغيير معالمه. صحيفة هآرتس تقول إن مكانة إسرائيل لدى الولايات المتحدة تشهد تحولا بانتقالها من شريك كامل إلى تابع متمرد بعد الخلاف حول الملف الإيراني. تضارب الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية في الدوحة اليوم لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلامباد، في الوقت الذي هددت فيه طهران بعرقلة السفن التي تعبر خارج مسارات محددة في مضيق هرمز. إيران تعلن أنها ستستلم 6 مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار قيمة الأصول المجمدة في قطر، وتؤكد أن الحرب أدت إلى تراجع اقتصادي وتنموي يقدر ب 200 مليار دولار. صحيفة دي فلت الألمانية تكشف عن أن عدد الهجمات الإلكترونية التي شنتها إيران على إسرائيل ارتفع بشكل حاد، وسجل نحو 4800 واقعة خلال الشهر الجاري. الحكومة العراقية تمهل الفصائل المسلحة حتى 30 من أيلول القادم لتسليم سلاحها للدولة. أخيرا، الصحة العالمية تعلن أن أوروبا هي القارة الأسرع ارتفاعا في درجات الحرارة على وجه الأرض، وتقول في سياق آخر إن تفشي فيروس هانتا يقترب من نهايته. هذا الموجز انتهى. قرأت نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد على مدار الساعات القادمة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
6: رايا أف أم، نأتيكم بآخر الأخبار أولا أول.
8: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: صباح الخير. يوم ثلاثاء 30 حزيران وحلقة جديدة مع الناس. معكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ودائما يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. وبمعيدكم من صبح على الزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام.
1: صباحكم بالخير.
0: ويسعد صباحك الزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. ويسعد صباحك أيضا الزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش.

الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية. صباح الخير مستمعينا ومتابعينا على راية اف ام وعلى راية تي في وعلى البث المباشر على فيسبوك على صفحة برنامج مع الناس. واخيرا خلص شهر 6. كان شهر طويل. ومبروك للمنتخب المغربي فوزه على المنتخب الهولندي. ومفروض المباراة انتهت قبل قليل بفوز المنتخب المغربي. وكمان مرة المونديال ليس فقط كرة قدم. حالة قوية من التضامن مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. وشفنا كثير من مشجعين المنتخبات العربية في الولايات المتحدة الأمريكية وهم يرفعون العلم الفلسطيني ويهتفون لفلسطين. فلسطين اللي كل يوم بتتعرض لها هجمات مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة. استهداف وقصف متواصل في قطاع غزة وشهداء. واقتحامات الضفة والمدن والقرى وكأنه إعلان عليه. كأنه بيقولوا عمين الدور ليموت. استشهاد الفتى أمير أحمد جابر 15 عاما في حي مشرايط في البيرة ليلة أمس. أمير كان له حلم وحياة وطبعا قناص احتلالي أنهى حياته. أمير استشهد برصاصة في الرأس. والكاتبة أحلام بشارات وهي شاهدة على الجريمة من شباك منزلها قالت أحلام: الثواني بسمع صوت الرصاصة ثم أرى جثة الولد قريبة من نافذة بيتي. جثة مرمية على الأرض بجانب صالة دير طريف. الولد اسمه أمير وعمره 15 عاما. عرفت هالإشي من الأخبار. سحبه ولد آخر في مثل عمره. الرصاصة التي أصابته قتلته مباشرة. محمد ولد صغير ما كان وقد سكن تماما مثل جثة بعد أن نقلته سيارة الإسعاف. تجمع 3 أو 4 جنود في المكان الذي قتلوه فيه. حدقوا في حاوية القمامة القريبة وصالة دير طريف صالة للأفراح. وأنا كمان ساعة رايحة أحكي في ندوة عن الكتابة للأطفال. لحظة يخلص الحلم أنت في فلسطين لما يصوب الغمة ولا أحد يعلم معنى ذلك إلا من جربه. كل هذه المفارقة في لحظة واحدة ورح

وهذا حالنا وهذه المشاهد اليومية. رحم الله الشهداء وصبر أهاليهم، ونحن معكم حتى التاسعة.

صباح الخير لكل متابعينا وين ما كنتوا، يسعد صباحكم على منصة فيسبوك وعلى راية اف ام. وصباح الخير لكل متابعينا، صباح الخير يا امير زيدان، وصباح الخير سلام الاطرش، يسعد صباحك. سلام دائما بمسكنا في الاغاني بخدنا في مكان تاني.

وصباح الخير من نابلس وسائد خراز. يسعد صباحك يا سائد. وأيضا يوسف من السويد بيقول يسعد صباحكم من البلاد الباردة. والله برد البلاد مرات مش من الجو، مرات من الشعور. ومن على فيسبوك يسعد صباحكم جميعا حبيب، يسعد صباحك. وعزام عبدو يسعد صباحك يا أبو هاني. محمود البيك يسعد صباحك. ومريم حشية يسعد صباحك. وللعلم قضية معاشات عائلات الأسرى وعائلات الشهداء المقطوعة رواتبهم لا زالت مستمرة، ولا زال الإضراب مستمرا والتجمهر بالقرب من رئاسة الوزراء، والناس بتنام على الأرصفة هناك صارها أكثر من شهرين. مع أنه كان في عدة وعودات بحل موضوع رواتب أسر الشهداء والأسرى، ولكن للأسف صباح الخير غادة يسعد صباحك، وامراء يسعد صباحك. وأيضا صباح الخير تميم عمارنا. ويسعد صباحك يا انفادي. وطبعا ألاء يسعد صباحك. صباح الخير لطلاب التوجيه. هانت ما ظل إلا القليل.

وفي حديث مع بعض الطلاب التوجيهي فقالوا انه يعني احنا اليوم خايفين من موضوع الامتحان الالكتروني للتربية الدينية، وان شاء الله لا بتكون ميسرة ومسهلة يا رب، وخليكم مركزين في امتحاناتكم هلا، والامتحان خليه لوقته. الوزارة أكدت أن الامتحان راح يكون إلكتروني وفي قاعات الامتحانات بوجود عدد من المساعدين في موضوع التكنولوجيا راح يساعدوكم في أي خلل لا سمح الله بصير.

0: واليوم في وقفة احتجاجية للقطاع التجاري ودعوة للتجار والصناعيين للمشاركة. الوقفة راح تكون الساعة 11 صباحا أمام مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة. وواضح أن الضغوطات الاقتصادية على القطاع التجاري في البلد يعني وصلت لحدود لا تحتمل. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع وفي ظل تصاعد الضغوط الاقتصادية والوقفة الاحتجاجية اليوم للقطاع التجاري رفضا للقيود البنكية، يسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي السيد خالد السراحنة، أمين سر نقابة أصحاب المحروقات في الضفة الغربية. أستاذ خالد صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذي لك ولجميع الأخوة المستمعين.
0: الله يسعد صباحك ودائما مشكورين للمتابعة الحثيثة في هذا الموضوع. ويعني هذا الموضوع كمان يخص حياة الناس اليومية، لو يعني تضعنا في صورة ما هو الهدف من الوقفة اليوم، ويعني كمان هل مفهوم بالنسبة لنا قديش حجم الضغوطات الاقتصادية في الموضوع ما يتعلق في البنوك؟
1: أستاذ الكريم، يعني بشفافية وبدون تجريح لأحد أو اتهام لأحد، نحن كقطاعات تجارية وتكلم بالخص على المحروقات نعاني مع مشاكل ضخمة مع البنوك منذ أكثر من 3 سنوات. عقدنا عشرات الاجتماعات، أرسلنا ممكن عشرات الكتب لوزارة المالية ولا سلطة النقد ولا هيئة البترول، ولكن حقيقة بدون حلول. الآن في هناك محطات أغلقت بسبب عدم مقدرتها لمجاراة البنوك. البنوك الآن ترفض الشيكل. جلست مع سلطة النقد، قالوا أودع 50% من فاتورة الهيئة البترول نقدا والباقي شيكات ودفع إلكتروني. طبعا هذه المعادلة البعض ممكن، يعني محطات كبيرة ممكن تمشي معها، المحطات الصغيرة شو صاروا يعملوا؟ البنك يفرض عليهم يروح يشتروا دينار ودولار.
0: نعم.
1: صار عندنا سوق سوداء على مرء العين. سلطة النقد تعرف هذا الشيء،
0: صحيح.
1: وزارة المالية تعرف هذا الشيء. صار التاجر يطارد بين الصرافين والبنك، أصبح هناك سوق سوداء فارق يعني من 13 إلى 17 شخصة، يعني أجورة على كل دينار ودولار. طب المحطة لا تكسب، وصرخنا بأعلى الصوت يا سلطة النقد يا هيئة البترول، المحطات تموت تختنق، احنا بنكسب 7 شحطات، ننفع للبنك 16 شحطة وللصري.
0: نعم.
1: هناك محطات انا اعرفها بدون تسمية من اقصى الشمال لاقصى الجنوب، من حوالي 6 محطات اغلقت ابوابها.
0: نعم. يعني خلينا بس نوضح شغلة استاذ خالد للناس اللي معنا وبسمعونا على الهواء اليوم. فكرة انه المحطات تبيع بالشكل وتكسب 7 شحطات ومضطرة تروح تحول الشكل لدولار، بتخسر فيه 14 شحطة، فعمليا المحطة تخسر في كل دفعة مالية ما يقارب 7 شحطات.
1: صحيح.
0: نعم. يعني وكأنه يعني زي ما بكل مثل، كأنك أبو زيد ما غزيت.
1: والله يا ريت ما غزيت، والله أنت خسرت رحت مليان ورجعت فاضي. احنا نعم. في محطات ومحطات كبيرة، يعني في محطة ممكن يسمعني يعرف نفسه في رام الله، في رام الله ومحطة كبيرة، أقسم لي بالله الشهر الماضي فرق عملات 30,000 شيكل دفع للبنوك.
0: فرق عملات فقط.
1: فرق عملات دينار ودولار. وقال بالفم المليان وأسمع الصوت هيئة البترول، أنا أختنق والمحطة كبيرة في رام الله ستموت هذه المحطة من البنوك. إحنا الآن كنقابة نستقبل بحد أدنى 20-30 شكوى يوميا من المحطات على البنوك. فتحنا قنوات اتصال مع سلطة النقد، مشكورين هذا جهودهم لكن في تقصير. فتحونا خصصونا شخصين في سلطة النقد يتابعون مشاكل المحطات، نرفع كتب، نتصل عشرات المرات بردوا مرة، المحطات صارت تمل من كتب ما تتصل بدون يعني حل
0: أي نتيجة. نعم.
1: بدون يعني هم يبذلوا جهد، لكن أنا الآن بدي يعني أشرح المشكلة. نعم البنوك عندها مشكلة، ومشكلتها مع سلطة النقد ووزارة المالية عجزوا عن حل مشكلة البنوك، فتم ترحيل المشكلة من البنوك وسلطة النقد وزارة المالية إلى القطاعات التجارية والمواطنين. الآن أنت لا تستطيع أن تودع في حسابك الشخصي أكثر من 1,000 شيكل بالشهر، شركة لا تستطيع أن تودع 5,000 شيكل بالشهر. يعني عفوا، يعني أنا مع احترامي لكل الأخوة المستمعين، لو عندك بسطة فلافل بتحتاج أكثر من 5,000 شيكل بالشهر.
0: صحيح.
1: فكيف أنت بدك تشتغل؟ فأصبح هناك خنق بمعنى هذه الكلمة لكل التجار، لكل القطاع التجارية. أصبح تروح التاجر يلف يشتري الشيك مشترى، يشتري الدولار مشترى، يشتري الدينار الدولار، حتى اليورو ما يعني ما ملص من الموضوع.
0: اسمح لي استاذ خالد هون في هذا الموضوع كمان، بعرفش قديش تتفق معي انه بشكل خطوره على المنشات التجاريه. يعني على سبيل المثال احنا وصلنا شكاوي من مندوب مبيعات بحصل وهو مروح وقفوا المستوطنين على حاجز واخذوا منهم المصاري اللي كانوا محصلهم للشركه، وبالتالي صارت مديونيه عليه، يعني ما حد راح يوقف معه. وشاهدنا احنا قبل فتره يعني عدد من حالات السطو المسلح على بعض المحل التجارية اللي صارت، ما هي للأسف ما هو مضطر يخلي المصاري عنده يا في بيته يا في منشأته التجارية. كمان هذا بيشكل خطر، وكمان بيفتح المجال يعني متأسف لانفلات في هذا الموضوع.
1: صحيح أخي الكريم، أنا ذكرت أول ظاهرة سيئة هي السوق السوداء.
0: نعم.
1: الآن أنا بحكي لك عن تجارب شخصية لي أنا ولكل أخرى الزملاء. بنروح على البنك فرضا، أنا البضاعة غالية للمحروقات، بدي أشتري مثلاً 10,000 لتر، بدها 8,000 شيكل، البنك بده 20، فأين أروح في الباقي؟ بروح أشتري دينار دولار، الدولار مش متوفر دائماً في السوق، بتلف بتروح بعشرين 30,000 شيكل لحد الأدنى معك على المحطة. يعني أنا بقول لك والله حقيقة صرنا نحط الفلوس في كيس زبالة في الحاوية، لأنه حتى داخل المحطة غير آمن. في كثير محطات تعرضت لاقتحامات وخسرت خزناتها والفلوس راحت، في كثير ناس تم سرقتهم على الحواجز، وهذا أشرنا إلى هذا الموضوع عدة مرات لسلطة النقد. يا وزارة المالية، هناك ظاهرة سوداء، سوق سوداء، زائد هناك ظاهرة انفلات. الناس صارت تحمل الفلوس في جيابها، صارت تحط في الحاويات، صارت تحط في بيوتها، هذا شيء خطر. البنوك وجدت للتجارة والمال، يعني لا بتحط فيها بيض ولا بتحط فيها خرفان يعني.
0: نعم هذا قطاع مالي.
1: نعم. الآن عندهم مشكلة، نعم، لكن مشكلتها هي مرحلة للقطاعات التجارية، أصبحت الكل بيت عنده مشكلة. يا وزارة المالية، نعم، يا سلطة النقد، الآن أنتم عجزتوا عن حل المشكلة، فأصبحت المشكلة في كل بيت. الآن كيف بدنا نحل؟ الكل مريض والكل بعاني.
0: وهذا السؤال، يعني هل تقدمتوا في حلول أو مقترحات لوزارة المالية أو سلطة النقد؟
1: الآن أنا حكيت لك في هناك كان حلول إنه ندفع نصف فاتورة هيئة البترول نقدا، نصف فاتورة هيئة البترول نقدا،
0: نعم،
1: ونصف الثاني دفع إلكتروني شيكات وبطاقات،
0: نعم.
1: لكن حتى 50% البنوك اليوم ما عاد تلتزم فيها، يعني إحنا بنلفلف على كل القطاع شيك دينار دولار حتى نكمل 50% نقدا، والشيكات الثانية حتى البنوك بطلت تطلع دفتر شيكات، وصار اللي يعطيك شك يقول لك آخر الشهر ما تدخله على البنك تعال أخذه نقدا لأنه مش قادر أغطيه. فأصبحنا بين المطرقة والسنديان. الآن يعني معلومة، في سنة 24

0: على سمي البنك العربي، وتعمي أنا بعت سيارة هاي في معي 150 ألف شيكل، بديش أخليهم بشيء تحطهم في البنك وديعة، والله ما بدي عليهم ولا شيء، بس بديش أروح فيهم. والله رفض، قال لك البنك إحنا في عنا سقف إيداع نقدي في اليوم فرضا 50 ألف شيكل لكل التجار. تخيل مدينة بحجم الخليل تحط فرع رئيسي في أنا 50 ألف شيكل إيداع نقدي، يعني مين حتاخد من مين ولا من مين؟ التجار، وانا طبعا انا اقتبس من المحطات ما يكتبون، مش عاد ارجع على المجموعه شو ماذا يكتب. نحن نذل يوميا في البنوك، نحن نمتهن يوميا في البنوك، نقعد 3-4 ساعات عشان تاخذ لك موافقه على ايداع 20,000 شيكل، بينما هيئه البترول بتطالبك 100,000 شيكل.
1: طب ليه عندي سؤال، يعني ما بعرف انتوا ادروا مني في الاجابه، لو تحويل المشكله وترحيلها للجانب الاسرائيلي، بمعنى انه سلطه هيئه البترول بدها تدفع للجانب الاسرائيلي ثمن الوقود، صحيح؟
0: نعم.
1: ما بتقدر تدفعه بطريقه الكاش، وبالتالي غصبا عنهم تحويل الكاش
0: والله الشيكل. الكلام هذا حكينا يا جماعه الخير، دوروا على حلول خارج الناس، انتوا رحلتوا مشكلتكم للناس. احنا بكينا بكى عند هيئة البترول، هيئة البترول بالحرف الواحد، وانا يسمع هذا الكلام، قالك هذه مشكلتكم على البنوك، احنا اصلا البنوك بنعاني منها. طب يعني انا زبونك، انا عبارة عن نقطة بيع لهيئة البترول، حل مشكلتي. قالك والله احنا ما بنحل مشاكل البنوك. مكاتب هيئة البترول بتقولك انا بدي حوالي، روح جيب لي فيش ايداع عشان اعطيك بضاعة. طب البنك مش راضي ياخذ مصاري، هي المصاري على الطاوله خدها، ولا لا لو سمحت ايه مصاريك وروع. فاصبحنا عفوا يعني اين المفر؟ يعني اليوم طبعا احنا تعاوننا مع هيئه، مع اتحاد الغرف التجاريه والاخ عبد الدريس مشكور،
1: نعم.
0: قال لك يمكن ذهبنا احنا وياه على سلطه النقد بالحد الادنى 20 مره، وعقدنا اجتماعات ورايح جاوي عبد الدريس وكلمنا ولكن كحل ما في حل، مش تخدير، تطنيش بالعربي، ما في حل. طب الآن عبد إدريس الكل بيشتكي له، اتحاد الغرف التجارية على مستوى
1: البشر، شو بده يعمل؟
0: لا مش بده يعمل. الآن شو بقول لهم يا عمي، أنا بدي وقفة احتجاج، تعالوا عندي، بدنا نصور، بدنا نشعر الحكومة، يا حكومة نحن نختنق الموت الزؤام على الأبواب، ما في حل. التاجر يعني مش قادر يشتري، ومش قادر يحط فلوسه في البنك، ولا يروح فيها على البيت، ولا يحطها في زباله، ومرة انسرق، ومرة حول دينار، ومرة حول دولار، حتى أصبح الدينار والدولار زيب العراية زيب العامية يعني.
1: نعم.
0: اللي عنده دينار دولار يخبيهم قبل ما ينسروا.
1: نعم.
0: طب شو الحل؟
1: قديش ممكن يأثر هذا على سلاسل الإمداد؟ يعني سواء للمواد التموينية أو للوقود، ما هو نفس الشيء، يعني أزمة الشيكل وأزمة الكاش قديش ممكن تأثر على سلاسل الإمداد؟ يعني ممكن محطة بدل ما يجيب 10,000 لتر ويروح يجيب 5,000 لأنه مش قادر يودع.
0: أنا بس بحكي لك عن تجربة شخصية.
1: نعم.
0: بالحد الأدنى 30%. الآن في عنا طلبيات هيئة البترول لا نستطيع تغطيتها بحوالات بنكية، رغم الفلوس موجودة في الكيس على الطاولة. طب وين نروح؟ وين نشتري؟ ممكن القطاعات التجارية الثانية ممكن أكثر، لأنه حجم الخنق أكثر. يعني إحنا ممكن البنك سامحنا نحط 500 شيكل بالشهر، لكن مثلا المؤسسة التجارية حط لها 5,000. طب كيف 5,000 شيكل؟ وللأسف الشديد سلطة النقد بين قوسين، أذن من طين أذن من عجين، بكرة بصير خير من حل، لكن المشكلة هي تخصهم، المال يخصهم طبعا. البنوك تحتيهم. الآن في مشكلة مع للبنوك، سلطة النقد مع الجانب الإسرائيلي. طيب ابذلوا جهدكم خارج القطاعات، دخلوا الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، العرب، الأمريكان، لكن أنتوا لو خنقتونا. أنا مرة ضربت مثال في سلطة النقد، لو جبنا كل المحطات وقضينا عليهم موتناهم تنحل مشكلتكم؟ ما تنحل،
1: بالعكس بنقتل البلد.
0: ايوه يعني انا احنا ندور على حل خارج مريض، احنا مرضى، اما بتعالجونا او بتموتونا، موتونا تنحل مشكلتكم.
1: يعني لا يجوز يعني لا سلطة النقد ولا وزارة المالية ترفع ايدها تقول احنا هاي مشكلتكم مع البنوك، انتوا الدولة وانتوا الحكومة وبالتالي هاي مسؤوليتكم.
0: والله الكلام هذا للاسف قيل لنا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة، مشكلتكم مع البنوك روح حلوها، إحنا أصلا

0: مش قادرين على البنوك.
1: يعني احنا راح نضلنا متابعين معكم استاذ خالد ان شاء الله، وراح نكون كمان متابعين في موضوع الوقف اليوم.
0: نعم بحكي عفوا بحرقة، لانه فعلا يوميا ما لا يقل عن 50 شكوى بتجيني من المحطات. رجاء ما استقلنا مع هيئة مع سلطة النقد.
1: مفهوم استاذ خالد. يعني انا بفكر قديش الريسك عالي، قديش المخاطره عاليه على المحطات وعلى العاملين في المحطات وعلى بيت صاحب المحطه وعلى سيارته. يعني هي جزئيه كتير مهمه يا جماعه الخير. احنا عمالنا كل يوم بنشوف قديش في اعتداءات وقديش في سطو هون ما كمان الناس هاي اللي بتسطي على الاماكن هاي، ما هي عارفه انه في مخزون من الكاش موجود في هاي الاماكن لانه مش قادر يودع.
0: نحن نرفع الصوت عاليا، الوقف اليوم بدنا نغلق نص ساعة، مش إضراب، احنا ممكن انه نعرف انه الإضراب يضر أكثر مما ينفع، لكن وقفة احتجاجية نرفع الصوت عاليا. يا رئيس الوزراء، يا وزارة المالية، يا هيئة البترول، يا سلطة النقد، نحن نحتضر كافة القطاعات الغذائية والطبية والزراعية والهيئة التجارية والمحروقات والغاز. إلى أين؟ أين المفر؟ ما في حل، المشكلة تتفاقم يوم بعد يوم. أنت لو ممكن واحد من الأخوة المحطات يطلع على هيئة البترول حيلعن ويشتم بكل اللغات. طبعا هو خطأ اللعن والشتم، لكن أنا شاعر الحرق اللي فيها بعد 4-5 ساعات البنك يترجى ويترجى عشان أشياء في شكل إيداع. طبعا فاتورتي 100,000 وين أروح فيهم؟ بروح جيب دينار ودولار، بروح بلف 4-5 لفات وبرجع. هيدا ببرت شوي اليوم وبكرة لا، بعده سكرت المحطة. دوامة مرض بسم الله. بنروع البيت راس ما عارف تنام من كتر الصداع.
1: كان الله بالعون، وإحنا إن شاء الله راح نكون متابعين معكم في هاي الوقفة اليوم.
0: وأرجو أنه نحل المشكلة والفرج مع الجميع
1: إن شاء الله. وأنا بدي أشكر جزيل الشكر للأستاذ خالد السرحنة، أمين سر نقابة أصحاب المحروقات في الضفة. يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله بكون في نتائج إيجابية اليوم إن شاء الله. برعاية جوال

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. وأول أوردر

0: للجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: حين ينهض الشباب والشابات بالمبادرة والفعل يصبح المجتمع أقوى وأكثر تماسكاً. من هنا تبدأ القوة. مشروع تمكين الشباب للمشاركة المدنية يفتح الطريق أمام أفكاركم ويحول مبادراتكم إلى أثر حقيقي. لا تنتظروا الفرصة، اصنعوها بأنفسكم. شاركوا، فأنتم الأمل وأنتم القوة وأنتم المستقبل. مع تحيات طاقم شؤون المرأة.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان. خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: وعودة معكم من جديد أعزائي المستمعين والمشاهدين متابعينا مع الناس وبرعاية جوال. وإطلاق خدمة إلكترونية جديدة عبر تطبيق حكومتي، وهذه الخدمة تمكن المواطنين من الاستعلام عن أوضاعهم القانونية. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الخط الهاتفي الناطق باسم الشرطة السيد العميد لؤي رزقاط. صباح الخير سيد العميد.
1: صباح الخير، أهلا وسهلا.
0: يسعد صباحك وتحياتنا لك وتحياتنا لكل أفراد الشرطة وأجهزة الأمن. اليوم البلد بحاجة لوقفة جدية في هذا الموضوع، وفي موضوع إطلاق خدمة إلكترونية عبر تطبيق حكومتي. يمكن حان الوقت اليوم للمواطن سهولة الاستعلام، وخاصة في ظل اللي احنا موجودين فيه اليوم في موضوع التعثر المالي للمواطنين.
1: صباح الخير مرة أخرى. نعم، يعني في إطار تطوير الخدمات الرقمية والتسهيل على المواطنين أطلقنا خدمة الاستفسار عن الأوضاع القانونية للمواطنين والقضائية من خلال تطبيق حكومتي، وهذا التطبيق تم إطلاقه من قبل الحكومة ووزارة الاتصالات والداخلية قبل عدة سنوات، لكن مؤخرا تم إضافة زاوية الشرطة الفلسطينية وتم تفعيل هذه الزاوية. فيها ومن خلالها بإمكان المواطن أن يستفسر عن وضعه القانوني إذا كان صدرت بحقه مذكرات قضائية، أوامر حبس، مذكرات حضور أو إحضار، وكذلك إذا صدر أيضا بحقه بعض المخالفات القانونية اللي ممكن أن يتم تحريرها بشكل غيابي وتسجل بحق المواطن يكون المواطن لا يعلم بذلك، وكذلك أي قضية تسجل لدى إدارات وأقسام الشرطة المختلفة بالإمكان أيضا الاستفسار عنها. كثير من المواطنين كانوا يتفاجؤون إذا ما توجه إلى السفر مثلا عند إسراع شريحة معبر الكرامة بتفاجأ أنه صادر بحقه مذكرات قضائية دون أن يعلم. لذلك بإمكان المواطن اليوم قبل السفر، قبل التحرك، قبل التوجه إلى أي مؤسسة رسمية أو مراكز وإدارات الشرطة أن يقوم بالاستفسار عن نفسه، فما عليه إلا أن يقوم بتحميل تطبيق حكومتي والدخول إلى زاوية الشرطة الفلسطينية والاستفسار عما يريد استفساره هناك. نعم تفضل.
0: بدي أسأل سيادة العميد في موضوع الخصوصية، يعني هل هو فعلا آمن أنه معلومات المواطن يعني راح تكون محمية إلى درجة ما؟
1: إلى درجة عالية أيضا. الخصوصية طبعا مضمونة، وهناك معلومات لا يعرفها إلا الشخص نفسه، مطلوب منه أن يقوم بتعبئتها أثناء عملية تحميل هذا التطبيق أو الوصول إلى زاوية الشرطة. لذلك قد يجد المواطنين بعض الصعوبات في عملية الدخول إلى تطبيق حكومتي، لأنه كان في هناك كثير من الاستفسارات أنه اعتقد البعض أنه لا يعمل، اعتقد البعض أنه يعني هناك صعوبة في الوصول، لكن كان هناك معلومات تطلب لا يعرفها إلا الشخص، ويجب أن تكون دقيقة 100%. يعني مثلا الاسم الرباعي يجب أن يتم وضعه كما هو في الهوية. يطلب من البعض من المواطنين أنه من خلال الحساب البنكي، رقم الحساب البنكي، وهذا مربوط أيضا بهاتف تم تسجيله عندما تم فتح الحساب. إذا كان هناك خطأ ما في تعبئة هذه المعلومات لن يستطيع المواطن من الدخول إليها. لذلك يجب أن تكون المعلومات دقيقة ولا يعرفها إلا الشخص. فزيادة في التحقق، زيادة في الأمان، كان لابد من وضع الكثير من المعلومات حتى يتم الوصول إلى هذا التطبيق. لكن من خلال الاطلاع على زيادة أعداد المواطنين نجد أن هناك إقبال عالي وكبير، وكان في هناك زيادة وصلت إلى ما يزيد عن 35% في عملية استخدام تطبيق حكومتي خلال الأيام الماضية، بآلاف من المواطنين اللي دخلوا إلى هذا التطبيق وقاموا بالتسجيل فيه وتحميل هذا التطبيق. وبالتالي نحن ندعو المواطنين كافة إلى ضرورة الدخول إلى هذا التطبيق ونشجعهم من أجل الاستفسار، يعني في بدل ما يتغلب ويتصل تليفون أو أنه يتفاجأ لما يكون مسافر خبر أو يتفاجأ لما يحضر لمراكز الشرطة أنه صادر بحقه أو أمر حبس. لا يعني بكبسة زر بيستطيع أنه يعرف شو عليه من قضايا تم تسجيلها.
0: هو لا شك سيادة العميد، وخاصة اليوم إحنا في ظل الأزمة المالية الموجودة، موضوع أزمة التشيكات وأزمة المدين، يعني في ناس كثير هي أصدرت تشيكات وما بعرف شو صار في التشيك وين وصل، ما بعرف إذا هو عليه قضية ولا لا. يمكن هاي فرصة يعني مهمة جدا لكل مواطن يستعلم عن وضعه القانوني إذا كان في عليه أي يعني إجراءات قانونية هون أو هون، أو حتى لو حتى حتى لو كانت مخالفات السير، وما بعرف إذا كانت مخالفات السير كمان رح تكون موجودة على المنصة.
1: صحيح موجودة مخالفات السير، لأنه كما ذكرنا أنه كثير من المواطنين تتسجل بحقه مكالفة غيابية، مثلا قطع الإشارة الضوئية حمراء، أو توقف في مكان ممنوع تم مشاهدته، أو هناك من شهد عليه بأنه ارتكب خطأ ما. ممكن تكون هذه المخالفة قد صدرت غيبية، المواطن ما بيعرف فيها، لكن من خلال هذا التطبيق بالإمكان أنه الاستفسار إذا كان صادر بحقه مذكرات قضائية بكافة أنواعها، أوامر الحبس، مذكرات الحضور، مذكرات الإحضار، أو أي قرارات قضائية، وكذلك مخالفات السير، وكما ذكرت أيضا أي قضية قد تسجل لدى مراكز وإدارات الشرطة. يعني ممكن حد يشتكي عليك وأنت ما بتعرف لدى إدارات الشرطة، وبالتالي ممكن أن تستفسر عن هذه القضايا من خلال هذا التطبيق.
0: نعم سيادة العميد، عندي سؤال هون. وإحنا يعني كان في أزمة في موضوع ما يتعلق بالإبلاغ، يعني سواء الشهود أو إبلاغ للحضور، هل ممكن يساعد المنصة وتعتبر هي يعني قانونيا انه تعتبر ابلاغ للمواطن من خلال المنصة؟
1: يعني هو ممكن ان يكون قد علم عن ذلك او يعلم عن ذلك من خلال هذه المنصة، ولكن التبليغ المحكمة يجب ان يبلغ فيه، وان تعلم المحكمة بانه قد بلغ بذلك من خلال عملية تسليم التبليغ ل الشخص نفسه أو من ينوب عنه، وبالتالي بكون قد أبلغ. أما من خلال المنصة لا، هو بكون يعني يعرف أنه في هناك شيء صادر بحقه. أما موضوع التبليغ للحضور لجلسات المحكمة يجب أن يكون يعني قد تأكد محضر المحكمة بأنه تم تسليم هذا المشتكى عليه أو الشهود أو غيره هذا التبليغ.
0: نعم. بما يخص المحاكم الشرعية سيادة العميد، بمعنى يعني
1: يعني اي شيء نعم. اي شيء يصل الى مراكز الشرطه، اي شيء يصل الى الشرطه القضائيه، اي قضيه تصل من خلال المذكرات القضائيه الشرعيه والنظاميه وغيرها والعسكريه، تكون كلها قد تم تنظيمها وتم تحميلها عبر هذا التطبيق.
0: نعم يعني وهذا مهم، وحنا يعني كنا نشاهد بعض القضايا بالتبليغ، وخاصة فيما يخص محكمة الأسرة والمحاكم الشرعية، فيعني يمكن يكون هاي كمان جزئيا تساهم في حل الموضوع. بدي أشكرك جزيل الشكر سيادة العميد على كل هذه الإحاطة، وهاي كمان دعوة منا لكل مواطن التسجيل على المنصة والاستعلام، ويعني مهم جدا للمواطن أولا في هذا الموضوع. سيادة العميد لؤي رزيقات الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، يعطيك ألف عافية وشكرا جزيلا. أعتقد فرصة جدا مهمة لموضوع الاستعلام عن الوضع القانوني، خاصة في ظل الوضع اللي احنا فيه. يعني بمعنى الوضع، كنا قبل شوي نحكي عن موضوع الأزمة المالية، موضوع المديونيات والتشيكات اللي بترجع، موضوع القضايا التي ترفع، بطل الواحد عارف حاله، ممكن واحد مركن إنه كل شيء تمام مش على يروح على الجسر، ممكن يكون في حاجز للشرطة الفلسطينية يوقفوك يعتقلوك على الحاجز، يكون في عليك أمر حبس، فتأكدوا قبل.
2: يا سلام
0: يا سلام. كل شيء

ويسعد صباحكم كل اللي انضمونا من جديد ومن على منصة فيسبوك. صباح الخير تقي صباح. يسعد صباحك يا تقي. وجورج أبو عيطة يسعد صباحك. نجاة أبو زنت بتقول يسعد صباحكم، بتقول إن المتقاعد هو المعيار الحقيقي لعدالة أي نظام ووفائه لرجالاته. طبعا من بلد دار يستحق أن يعيش فيها عزيزا مكرما وصون لقمة عيشه. لقد تناسوا أنه المتقاعد أفنى حياته وأنه كان موظفا. يسعد صباحكم. وأبو أحمد مطرية يسعد صباحك.

الدنيا تضنقة عالستات يا زلم سلم ما فيش كده أبدا بهجة احنا نورسين يا فندم طرقين الدنيا تضنقة يا حبيبتي دي صار ودي طارت ايه اللي جرى لي معرفش ودي ساعة الحظ

0: 16 وباريس في الوجه الابل.
1: نعم. وبخصوص تطبيق حكومتي، نعم هو متوفر على على ابل ستور وعلى الاندرويد، موجود على الجهتين، تقدروا تنزلوا وتاكدوا انه هو التطبيق الصحيح، تطبيق حكومتي، وبتقدروا تسجلوا من خلاله بشكل مباشر، وبس تكونوا محضرين كل الاشياء المطلوبه، اعملوا لكم لفه على التطبيق، اعرفوا شو الاشياء المطلوبه وجهزوا، لانه راح يطلب رقم الحساب، رقم التليفون، رقم الهويه، الاسم الرباعي، حسب الهويه، كل هذه الاشياء.
0: كده ولا بلاش يا مدارس، دي بناتنا بجتنا نخلي، يكفانا بس نعرها، قال ايه عاملين بكالوري. كده ولا بلاش يا مدارس، دي بناتنا بجتنا نخلي، يكفانا بس نعرها.
1: وبخصوص موضوع المي في سيدة الظهر، نعم هو قيد المتابعة وليهمكم جاهزين،
0: مبدال الفسيولوجيا،
1: بس اعطونا شوية وقت يا جماعة،
0: وكلها لها
1: بلا دايم، مش كثير الناس بترد، وبمناسبة انه الناس مش كثير بترد، نقول صباح الخير لوزارة الصحة. ليش صباح الخير لوزارة الصحة؟ لانه بردوش.
2: صباح الزعبير
0: زي الزمان،
1: يعني احنا بنعرف انه في عدد من القضايا مع وزارة الصحة ومتعلقة بالأدوية وبعض الأمراض المزمنة وقضايا برمجة العمليات وتأجيلها، ولكن الوزارة يعني بتقولنا انه ما فيش عنا اشي نحكي.

0: هيك لو فيش حدا عنده شي يحكي غير انا. يا سلام. خلاص بديش احكي.
1: داشلك
0: سألنيش.
1: احي احي شبيك شبيك.
2: اوكي
1: سايلنت ريدنج كونتينوس كونتينوس بارت بارتيسيبل بارت بارتيسيبل الهي والشي والات بنحط معاهم قز دولتك داشلك العز فيها او
2: قبل حبك كان قلبي
0: مش حاكي. يا سلام. أقول لك إلى هنا نأتي إلى ختام حلقتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة، ودائما مع الناس
3: في عالم جفنات بشر.
0: الله يسامحك. كل التحية للزملاء سلام الأطرش وسلام الأطرش من الهندسة الإذاعية والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني والزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق، ودائما تحياتي لكم. أنا أحمد عياش، بكم ألف خير، نلتقي.

أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
3: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة 200 دولار و1000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.
4: الساعة الآن 9:00 صباحا.
5: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
6: هذا موجز لأبرز وأهم الأخبار، أهلا بكم. منظمة بتسالم الحقوقية الإسرائيلية تكشف عن أن الاحتلال قتل في الضفة العام الماضي 54 طفلا، وهو رقم يعتبر الأعلى منذ عام 67. وصحيفة الجارديان البريطانية تكشف عن إفلات جيش الاحتلال من العقاب والمحاكمة. الكنيست يفشل في إقرار قانون يهدف إلى منع الصليب الأحمر من زيارة الأسرى في سجون الاحتلال أو الحصول على معلومات عنهم. صحيفة إسرائيل هيوم العبرية تكشف عن خطة تعدها حركات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة تهدف لاستهداف وتغيير مناطق ألف بوضع نحو 100 نقطة استيطانية داخلها. تقرير عبري يفيد بأن مسؤولا في إدارة ترامب عقد مؤخرا لقاءات مع القيادي في حركة حماس خليل الحية، ويقول إن واشنطن نقلت وثيقة مطالب لتل أبيب بشأن ترتيبات تتضمن السماح بخطوات تتعلق بالبنى التحتية والحكم والمعابر وإعادة الإعمار في غزة. تقديرات الأوساط العسكرية الإسرائيلية تشير إلى أنه لا يمكن إسقاط حركة حماس من الحسابات العملية في مستقبل قطاع غزة. قوات الاحتلال تشرع بإجراءات سقف صحن المسجد الإبراهيمي، ما يعني إلغاء اتفاقية الخليل ومحاولة تهويد المكان وتغيير معالمه. صحيفة هآرتس تقول إن مكانة إسرائيل لدى الولايات المتحدة تشهد تحولا بانتقالها من شريك كامل إلى تابع متمرد بعد الخلاف حول الملف الإيراني. تضارب الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية في الدوحة اليوم لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلامباد، في الوقت الذي هددت فيه طهران بعرقلة السفن التي تعبر خارج مسارات محددة في مضيق هرمز. إيران تعلن أنها ستستلم 6 مليارات دولار من أصل 12 مليار دولار قيمة الأصول المجمدة في قطر، وتؤكد أن الحرب أدت إلى تراجع اقتصادي وتنموي يقدر ب 200 مليار دولار. صحيفة دي فلت الألمانية تكشف عن أن عدد الهجمات الإلكترونية التي شنتها إيران على إسرائيل ارتفع بشكل حاد، وسجل نحو 4,800 واقعة خلال الشهر الجاري. الحكومة العراقية تمهل الفصائل المسلحة حتى 30 أيلول القادم لتسليم سلاحها للدولة. أخيرا، الصحة العالمية تعلن أن أوروبا هي القارة الأسرع ارتفاعا في درجات الحرارة على وجه الأرض، وتقول في سياق آخر إن تفشي فيروس هانتا يقترب من نهايته. هذا الموجز انتهى. قرأت نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد على مدار الساعات القادمة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
5: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
1: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
7: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 او تفضل بزيارة احد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: كتاب المعنون الأثار المكانية لتغير المناخ للكاتب دينيس ميرسيه والصادر عام 21/20 ألف ميلادي، يأخذنا الباحث في رحلة عبر خريطة كوكب الأرض، حيث لا يتوزع التغير المناخي بشكل متساو، بل يترك بصماته القاسية بشكل مختلف من منطقة إلى أخرى. ومن الصفحات الأولى يبدأ الكتاب بكشف ارتفاع درجات الحرارة باعتباره ليس مجرد رقم عالمي، بل واقع جغرافي متحرك من الشمال إلى الجنوب، بحيث يذوب الجليد وتذوب أيضا الأنهار المتجمدة بسرعة غير مسبوقة، بينما في مناطق أخرى تتصاعد موجات الجفاف والحرائق وصولا إلى السواحل التي يتهددها ارتفاع لمستوى البحار، مما يؤذن ببداية عصر جديد للتراجع البيئي بصورة كبيرة. ويركز ميرسيه بشكل خاص على فكرة المكان، موضحا أن تأثير المناخ إنما يعتمد على الموقع الجغرافي والبنية الاقتصادية وحتى طبيعة المجتمعات نفسها، فالتغير المناخي في القطب الشمالي ليس كما هو في حوض المتوسط أو في المناطق المدارية. ويعرض الكتاب أمثلة حية من أوروبا والعالم، حيث أصبحت موجات الحرارة أكثر تكرارا وحدة، مسببة ضغطا كبيرا على الزراعة والموارد المائية وصحة الإنسان، إضافة إلى اضطراب النظم البيئية على اختلافها. وبأسلوب علمي دقيق يقدم الكتاب من خلال تفاصيل شرح وافية مكنونات جديدة حول دخول العالم في مرحلة جديدة لم يعد فيها المناخ ظاهرة عامة، بل أصبح بمثابة قوة تعيد تشكيل خريطة الحياة على الأرض. وفي النهاية يوجه الكتاب رسالة واضحة، فهم التغير المناخي لا يكفي على الإطلاق، بل يجب فهم أين يحدث وكيف يختلف من مكان لآخر، لأن المستقبل لن يكون متشابها بين كل بقاع الأرض. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمن. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: حذر مراقب دولة الاحتلال نتنياهو إنجلمان من أن إسرائيل قد تفقد استقلالها في مجال الطاقة خلال عقدين من الزمن، مع احتمالية اضطرارها إلى استيراد الغاز الطبيعي خلال نحو 22 عاما قادمة إذا استمر استهلاك الاحتياطيات الحالية بالمعدلات المتوقعة. وحسب تقرير هذه المؤسسة الرقابية الإسرائيلية الذي صدر الأسبوع الماضي وأوردته هيئة البث العبرية، فإن احتياطيات الغاز المكتشفة قد لا تكون كافية لتلبية الطلب المحلي مستقبلا، في وقت تواصل فيه دولة الاحتلال تصدير جزء كبير من إنتاجها إلى الخارج. شهد إنتاج الأرز في العراق انتعاشا ملحوظا خلال الموسم الحالي بعد سنوات من الجفاف الحاد ونقص المياه، مدفوعا بارتفاع مناسيب النهري دجلة والفرات وزيادة المخزونات المائية، الأمر الذي سمح لحكومة بغداد بتوسيع المساحات المخصصة لزراعة المحصول إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: وأول أوردر

0: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
4: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
5: أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps.ps، نافذتكم

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الحفاظ على وضعية جلوس صحيحة وتوزيع الوزن بالتساوي على العمود الفقري يساعد في الوقاية من آلام الظهر ومشاكل العمود الفقري.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: وجه الخير حبيتك ما خفت اللوم.
1: يا وجه الخير حبيتك بأول يوم.
0: يا وجه الخير

أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد، الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الأزهار والورود، صباح الحدائق النظيفة الجميلة، صباح الأرواح الطيبة والقلوب البيضاء الصافية. إذا ما كانت بيضاء كليا فبين بين، يعني اللي غالبية الأوقات بتكون قلوبهم بيضاء صباحهم، لأنه بالنهاية أنت بشر، قد يسود قلبك في بعض الحالات، ممكن تصير، ممكن. مستمعينا أصدقائنا في كل فلسطين، وإذا كان في برا العالم فأهلا وسهلا بكم. طبعا في عنا في إيطاليا، في عنا مستمعين في السويد، للايا يوسف وإياد، في عنا في الأردن، صباحهم طيب. صباح الإنسان اللي بيكون ماشي ومش عارف شو بيتدبر له.

مش دائما العيون بتحكي كل شيء. كل اللي بصير أو بينحكي عنك من ورا ظهرك، خصوصا إذا كان هذا الحكي اللي بصير شتم، في الطعن، في

في تبلي عليك، في افتراء، في كذب، في زيادة، في شماتة، في مؤامرات وفي مكائد. صحيح انك ما بتعرف عنه، صحيح انك ما بتسمعه، صحيح انك ما بتعرفه، يكونوا دايرين وراك ويحكوا، دايرين وراك ويتآمروا، وانت يا حرام ما معك خبر. صحيح انه ما بتشوفه قدامك، صحيح انه هاي الاشياء مش عم بتصير وبتسمعها بشكل مباشر، لكن هذا بالحقيقة يتم امام الله، بيشوفه، بيسمعه، بيعرفه. لذلك انا بنصح كل مستمعينا يفوضوا امرهم لله تعالى. خلاص فوض امرك فيهم لله، اللي انت شاكك انهم بيعملوا مكائد ومصائد ومؤامرات وبيشتموا وبيحكوا عليك من وراك، انت عارف وبتسمع احيانا بس مش قادر تثبت، خليها بايد ربنا، هو اللي بيحفظك، هو اللي بيرد الكيد بكيد يمكن عليهم، يمكن يحبط المخططات، يا سلام، بدون ما تعرف فيها، ويمكن يخليك تصير قوي جدا لدرجة انك تتغلب على كل المكائد وعلى كل المصائد. اوكي ماشي ماشي ماشي، ولا راكب؟ للماشي اللي بسمعنا، وللراكب اللي معانا، وللسائق، للي جالس، الذي يتحرك. اللي عماله بيشتغل شغل تقني، واللي بيشتغل شغل قوي صعب. صحيح بدنا نصبح على أصحاب أو سائقي المعدات الثقيلة، بسمعونا كتير، صباحهم فل. طن طن طن طن طن سن طن طن طن ضموا سن سن سينضموا المستمعون إلينا الآن. أول مستمع اليوم معنا أرسلت رسالة هي هبة مصطفى، لا مشغل الأخوات، صباح الفل. منى وعبود وإمرة وادي الجميلة اللي بتصورنا بشكل مباشر، الخوخات خليهم عندك لبين ما نيجي عندك يا إمرة واد، مخططين لجاية، فخلي هدول الحبات عندك، أوكي؟ ما تخليهم يخربوا، ما تخلي العصافير يقربوا عليهم، حب الجرانك أو الخوخات. صباح الورد يا غادة. سندس صباح الورد. ميمون عياد صباحك من الياسمين. خلدية غبارية بنتمنى لها صباح بلون الورود الملونة. حسن أسعد يا هلا، بجف معكم شوي بدون ورد الشباب. علي ماضي بصب عليكم، ببارك لمنتخب المغرب تأهلوا لدور 16 في المونديال. الحمد لله إنه صحينا على طلوع منتخبين عن جد لازم يطلعوا، هولندا وألمانيا، مع السلامة. إن شاء الله بضلوا يدفعوا بأثمان غالية على مواقفهم المختلفة سياسيا ودينيا. أهلا بأم أسامة وأم جهاد مناصرة، مبارح اشتقنا لك إحنا كمان، غبتي عنا بهالرحلة يا أم جهاد.

إم مازن صباح الورد أبو مازن وإم سالي. إم سالي زعلانة، فأنت الأولى وأنت الأخيرة وأنت النص وأنت البداية وأنت النهاية يا إم سالي، اوعي حد يزعلك. ولا إشي بيستاهل الزعل، الزعل كله بياخد من صحتكم، من جهاز المناعة، بياخد من البشرة والشعر وصحتهم، وهيك الزعل بكبر. وحليب باريستا شو بيعمل؟ حليب باريستا من الجنيدي يقدم لك نوع من الحليب حتى تعمل وتحضر قهوة غنية بالطعم ومغمورة بالرغوة. تحب الرغوة؟ زاكي كتير. حليب الباريستا مهند، أبو وسيم، أمير زيدان، وقاسم سلامة، وسيد الخراز، ومحمد العابد، أهلا وسهلا يا ملك الملوخية، فادي ريان، أهلا أم حسن قلود، يا مرحبا بك وبأم مريم، جميلات العزيزات، حبيب أبو زريق، هلا علاء مصاروي بصب عليك يا أبو أحمد، علي ماضي، صباح خاص بشل سبيشل مثل عصائر الضيافة بالعبوات الكبيرة، في فريشة بس كمان في عصائر الضيافة، طعم الفواكه الاستوائية وطعم الفواكه الآسيوية وطعم الفواكه الإفريقية والإغريقية واليونانية، كله موجود مع شركة مجمع سيلة الظهر. أكيد هاي الضيافة حصري لهاي الشركة. سلموا عليك سلام، بقولوا لك اليوم ناطرين الهمة، شوفوا كيف زي مبارح ولا مش زي مبارح. لا لا لا، اليوم أعلى، اليوم المود أعلى. تعرفوا ليش؟ اليوم يوم الثلاثاء، شوفي يوم الثلاثاء شي سبيشل. تيربو مع سلام الأطرش، هذا إحنا منحضر له من الأسبوع للأسبوع يوم الثلاثاء. ريج الشعراوي حاب تكون أول أول أول أول أول بتصب علينا أول حدا، للأسف يا ريج. بيبكروا كتير المستمعين. صباحك يا رامز عبد الباقي وأبو تيم، شكرا يا ساهر، ومن سهر ابن مرجي بن عامر، صباح الورد يا أمير. مين الزعيم؟ مين المسيطر؟ الزعيم هو عادة اللي بيحكم بالحب، ما بينفع أقول هذا زعيم، الزعيم لازم يكون محبوب، لازم يكون مطلوب، مطلوب يعني للقلوب. زعيم اللحمة، زعيم المشاوي، الزغلول، فيش غيره على مفترق دير شرف، فرع واحد وحيد، مسيطر، لحمته مسيطرة، مسيطرة، تمشيك مسطرة، بخليك تمشي على العجين ما تخربشه، تبص لورا، أيوة أنا مسيطرة، يا حتة سكر، هو بس السكر سكر، وبس حتة السكر بتكون حلويات، في حاجات حذرتك منها، طب هي ممكن تكون أشياء تانية. الشيني اكسترا معنا في احلى صباح، وكل يوم ما شاء الله عندهم ايش جديد، كل يوم عندهم بروجرام جديد للسيطرة على السوق، للسيطرة على المتسوقين بشكل جميل. اليوم في كل فروع الشيني اكسترا، رحتوا يمين، رحتوا شمال، شمال، جنوب، وسط، اليوم تمتعوا بالتسوق بأقل الأسعار على منتجات العميد. العميد مكسرات، مخلوطة هندية، مخلوطة إليت، كاشو، سماق، بهارات المقلوبة، الأوزي، البرياني، بأقل الأسعار.

0: ذياب أبو عشابة، ذياب شوفير تريلا. لما ببلش برنامج أحلى صباح بيصف وبطفي لبين ما يخلص، لدرجة أنه ما يبرد على التليفونات. سلام، أنا بدي تحية خاصة لذياب.
1: هلا هلا معاليك، هلا هلا هلا هلا يا
0: شوف، في قوانين في العالم غالبا مش رح يجوز ما يكون سمعنا. سبحان الله، اللي بتكون تحكي له إشي ممكن ما يسمع، بيكون مش صافي ولا طافي. لسه عندكم فرصة إذا كنتوا من عملاء بنك القاهرة عمان علشان تربحوا ليرة ذهب. لو 31/8 لازم تتأكدوا من كيف وليش وين، من خلال صفحتهم على الفيسبوك وموقعهم. يمكن اللي عنده تطبيق يكون عنده على التطبيق تفاصيل. صحيح احنا اسمنا الراية، لكننا لسنا راية بيضاء. احنا كنا مش راية بيضاء، احنا كنا راية بها كل الالوان المنعشة.
2: راية ترافقك اينما كنت.
0: هاي الراية لا بتكحت ألوانها يا جماعة، وألوانها بتضل هي هي. سبحان الله، ما شاء الله عنها، محافظة على لونها وعلى بريقها.
2: عالم من النظافة.
0: أي نعم، إحنا ما بنغسل رايتنا إلا بسمارت البريق. شكرا يا ساهر. ثريا نايفة، ملكة الخياطين، عائشة سوالمة، أم يوسف في الأردن، المولود الجديد إن شاء الله يا ربي مبارك، وأم مازن ملكة التمرية في البلد. أحلى صباح. من القدس الأبية معنا أول رسالة من هشام، مستمع قديم لكن بشاركنا مرة جديدة، بهنين على البرنامج والكاريزما. شكرا شكرا شكرا، أخجلتني يا هشام، أخجلتني بقصة الكاريزما، حسيت حالي طرزان.
2: صباح مع نجوى الحمدان. أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق. عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الجنادي إنا كنا.
1: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عن دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.

0: موبايل فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وقمصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية. انتوا بتسمعوا أحلى صباح

أهلا وسهلا بالمستمعين والمستمعات العزيزات الكريمات. فاطمة فطوم زعلانة لها يا ثريا، كل شي ولا زعل فاطمة، وعاشت الأسامي. أهلا بأم عماد، صباح الورد يا عايد، وأبو آدم حجاوي، أبو يامن، أبو إدريس من قيصار اليوم بصب على الجميع. أبو يامن بعت لنا، مش عارفة أبو يامن اكتب لي هذا الفيديو نبثه ولا لا، يعني ولا أنت بعت لنا هيك فيديو عام. إياد بقولنا يوميا موجود، طبعا إياد متابعنا من إيطاليا، لازم بقول ناخد حضور وغياب، وآخر السنة نعطي إجازة للمستمع أكثر حضورا. الإجازة مفتوحة أصلا، كل يوم فيكم تاخدوا إجازة، ما في حدا بيلزمكم أبدا. نور خمايسة من اليامون، أهلا بأهلنا في اليامون جنين. هاني أبو النعيم، سلامات لإلك وسلامات أخرى لركابك. شكرا يا عزام عبدو على قلوب الحب اللي بتبعت لنا اياها متناثره مع الكلمات الحلوه دائما. صباحك فل حازم الشيخ وام مصطفى الترابي، وعد بسام، كلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر. لا احنا ما بنحكي على الكلام، الواحد كمان بتضايق انه حدا بيحكي عنه او بيكذب او بيفتري عليه او بيرسم خطط من وراء او بيحاول انه يضحك في وجهي ويحكي علي من وراي، ما في مبرر يعني. لا بيقدم ولا بيأخر، بس بضايق بغت دبان صغير، بس بتغت. للصباحات لأم كنان من أبو كنان، سامي مزيد، غيرنا الرسالة اليوم يا سامي، يسعد صباحك منيح. مرواد أم صفا اليوم على الواحدة، الملف الأول فيك تسمعي أهلنا في أم صفا اليوم، أنتوا في الساعة الواحدة الملف الأول في البرنامج.

يعني مغلق، متأكد إنه نفسي مسكر مغلق، بلكي إلها معنى مختلف. تفاصيل ضيفنا اللي المفترض يكون معنا هاتفه مغلق.

صحيح يا سندوستنا بأنه مش كل الناس بتتمنى لك الخير. طبعا تتمنى ليش الخير بس لا تحكي علي من وراي. اللي لا تحكي على الناس من وراهم وانت عامل حالك صاحبهم أو صديقهم أو منيح معاهم، ما تخطط، ما تكيد، ما تبرم، ما تلفق لهم تهم. كمان في ناس بتعرفوا شو يعني بيفتري على الآخرين من وراهم. احنا اول المقدمة كانت عنكم يا يوسف المغتربين اللي في السويد، والله ارجع للمقدمة بتعرف.

0: أبو جواد حابب اليوم يشارككم برسالة هاجس من هواجسه ومن مخاوفه. بيقول للسيدات إنهم يديروا بالهم من الشاليهات اللي بتأجروهم لأنه ممكن يكونوا بيسمعوا إنهم مليانين كاميرات. يعني اليوم بطل في حدا غبي ولا أحمق يا أبو جواد، لازم يفتش المكان اللي هو فيه، يفتش حتى لما تفوت تغير وتبدل في محل، اطلع اتأكد في كاميرا فيش كاميرا، يعني حاول يكون عندك هذا النفس الحذر. اللي بحط كاميرا على فكرة بينفضح، يعني ما بعتقد انه يتجرأ يحط كاميرا. أمير بيقول إنه في تيربو اليوم بيسأل هل رح يحكي سلام عن فوائد. فوائد إيش وإنت قاعد بالمرسيدس؟ فوائد شو؟ اللبنة؟
1: الله يحميك يا الشب. الله يحميك يا عمي، بجيبوش حي الله على البلد، الولد فلتة.
0: هذا غيران منك
1: أصلاً، ما خرجنا في هالبلد وما خرب بيتنا إلا أشكاله.
0: يلا يا أمير عيش، أكلت لك بهدلة على الصبح. الحلو في المستمعين ما بيزعلوا من المزح، بنبهدلهم سلام ببهدلهم بس ما بيزعلوا لأنه عارفين إنه قلبه أبيض أبيض أبيض مغسول الله وكيلك بسمارت. شفت مبارح مستمع ما قرأت رسالته وبعتذر منه، كان بيحكي لي عن الفقرة اللي إحنا بنحكي معلومة من صححها، أكيد قصده عن شو الصح. الفقرة ما زالت مستمرة، شو الصح؟ بنشوف فيديوهات للدلافين بأنها أليفة وبتحب البشر، حتى أنه بنشوف أحيانا فيديوهات لدلافين في البحر أو في المحيط ممكن تسبح جنب سفينة فيها بشر، فيقال بأنه عشان بتحب الإنسان عشان هيك بتسبح جنبه. هاي المعلومة دقيقة ولا لا؟
2: الصح هون نص نص، فالدلافين بطبيعتها بتحاول تساعد وتنقذ أي كائن حي بتعرض لأزمة، ومش بس الإنسان، لهيك ما تكونوا متأكدين 100% إنه الدلافين ودودة للبشر. فوجود الدلافين بجوار السفينة الضخمة سببه إنها بتقدر تسبح بشكل أسهل، بتعتمد على الأمواج اللي بتصنعها السفينة، وهذا اللي بيجعلها تبذل مجهود بدني أقل، ولا علاقة لذلك مطلقا بحبها للبشر.
0: معه حق، ليش أحبنا؟

0: كلها
1: الحبايب في نابلس اللي بنرسم البسمة على وجوههم يا أبو خالد، صباح مخصص لأهل نابلس عن جد. لزمان ما شفت أو ما حكيت مع حدا من نابلس، نابلس الحقيقية الأصلية، نابلس اللهجة تبعتهم من أحلى اللهجات في فلسطين، والله إني بحبها، ما بسمعها كثير لذلك بحبها والله. اللي بيحكوها الكبار يعني، لسه كمان الصغار يمكن غيروا في اللهجات، لسه متمسكين فيها. أنا كذابة؟
2: كذابة شفتك بعيني يا كذابة،
1: لازم تكذب عيونك.
2: عم تحكي مبسوطة فرحاني،
1: وإذا سمعت كذب أدنيك، لازم عندك ثقة عمياء باللي بحكي.
2: شفتك بعيني يا كذابة.
1: أبو مازن بيشكرك معلمهم يوسف على تنزيل الراتب اليوم، الله يعطيه العافية، وشكرا لكل إنسان بحس في الأشخاص اللي بيشتغلوا معه أو عنده، بعاملهم زي إخوة. علا أبو عون يسعد صباحها، بتقول الطيبين دائما ربنا بينقذهم من إيدين الشريرين، من مخططاتهم، طبعا هذا الأمل بالله.
2: بدي غنيله.
1: رامز عبد الباقي، مش معقول يعني سلام بده يبلش مستعجل على تيربو من 9:30، مش يعني هذا بصير زيادة، هذا بصير هوس، مش مقبول يعني.
2: شفتك بعيني يا كذابي.
1: أبو كنان وعيسى العجولي، لكم صباح من عمال مدهنة العجولي، مدهنة عماد العجولي. أم محمد الخليلي بتصبح عليكم في مشغل أم عماد لبنات مشغلها، وإن شاء الله ربنا بقيم عنهم النعاس. نعسانين الصبايا؟ طب خليهم ياخدوا غفوة بس ربع ساعة وشوفي كيف الإنتاج بعدها رح يصير يا أم محمد 100%.
2: مشنوني ضلك مشنوني، ضيعان الوقت لمكن في قلبي وعيوني.
1: وطبعا أم محمد بتصبح عليك يا أم رواد وأم جهاد والصبايا كلهم.
2: حق عليك وحدي مشنوني.
1: فادي ماضي بعلق على رسالة أبو مازن بخصوص الرواتب وبيحكي عقبال رواتب البقية، عقبال رواتب العالم التانيين. يا زلمة خلاص فهمنا، ما احنا انت طول الأغنية بتتحكي كذابة.

الشهيد خمايسة طبعا مسمينك الدكتور. يسعد صباحك. صباحك اهلا اهلا اهلا اهلا يا ابو زياد. لا اليوم يا سلامة العرض تبع الشيني اكسترا في كل فروع مش بس بمنطقة زي امبارح في المساكن. اليوم على كل منتجات العميد أو غالبية منتجات العميد ممكن تلاقوها في أي فرع من فروع الشيني اكسترا. ويفضل يكون معكم دائما تطبيق شيني مي بساعدكم كتير في العروض.

زهرة صباح الورد، أول مرة بتبعت لنا رسالة بتصبح علينا وبتحكي أنا دائما بسمعكم من سنين، ما بستعمل إلا رز الضيافة علشان عيونك. شكرا يا زهرة. زهرة ولا قرنايض؟ نمزح، زهورتنا الحلوة أزهرت الأثير. كاهو كاهو يعني هناك هناك، أعتقد هيك اسمها، يعني هيك معناها.

0: منى سمار بتحكي لعلا فيش حدا قدك على هذا الجهاز، يعني جهاز، لأنه ما بحب أحكي كلمات أنا مش فاهمتها. أبو تايم بده يطالب بأتعاب مستمع من 4 سنين من أم الفحم يوم يوم. أوبا، عنا هيك أتعاب في راية للمستمعين اللي يوم يوم يوم يوم بسمعونا، مين لازم يدفعها؟ سلام تخبى حاليا، سلام مش موجود في دفع أتعاب، مش موجود
1: من شمشم وان في قروش بس يوم معهم علاقات أول في جزيرة يا شباب، جزيرة بروناي هذه كلها ذهب. قبل 10 سنين سوينا معهم علاقات، هالساعة مش حد
0: معناها جزيرة بروناي هاي لازم هي تدفع أتعاب المستمعين. إذا أنت يا أبو تايم 4 سنوات في عنا زي شو يحكي أحمد الصباح اللي من 2011، عزام إذا الله رزقه بنت بده يسميها رايا. يا سلام، طيب أبو يامن أبو إدريس بدنا نبعت الفيديو لفادي ماضي ونشوف هذا مش راضي يبحث.

عملية معقدة علشان أبعته للبث يا أبو يامن أبو إدريس، إن شاء الله بالنهاية أنجح في أنه نبثه لاحقا. طبعا حابب أبو يامن أبو إدريس دائما يفرجيكم فيديوهات من أعالي قيصاريا هالمدينة الفلسطينية على شط البحر.

0: أسرع مصنع هو الجنيدي. مع كل سنة نتقدم إلى الأمام صرنا نسمع بمشاكل صحية جديدة أو بمشاكل صحية بلشت تزيد وتطفو على السطح. من ضمنها الحساسية، عم نشعر إنه كتير ناس حوالينا بتحسسوا من كتير شغلات. الحساسية صار اسم نسمعها تقريبا في كل عيلة. فلماذا تزداد الحساسية بين البشر أكثر وأكثر؟ هذا إحساس، إحنا نحكي حساسية. شو اللي غير الجهاز المناعي للإنسان بشكل عام؟ مش إلي وإلك، لا بشكل عام للبشر جهاز المناعة تغير. خلونا نتعرف في التقرير التالي على أسباب انتشار الحساسية، وهي طبعا أسباب خفية تبدأ من المنزل والطعام والولادة.
1: تشهد السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظاً في أعداد الأشخاص الذين يعانون من الأمراض التحسسية أو ما يعرف شيوعاً بالحساسية. ووفقاً لتقديرات المنظمة العالمية للحساسية، فإن الحساسية تؤثر فيما يقارب 20 إلى 30% من سكان الأرض، محققة ارتفاعاً يستدعي الوقوف عنده ومحاولة استكشاف أسبابه والعوامل المرتبطة به. تصنف الحساسية ضمن الأمراض المناعية وتشمل التهاب الأنف التحسسي والأزمة التنفسية، الربو والأكزيما، وحساسية الطعام، وحساسية الحشرات، وحساسية الأدوية، والتهاب المريء وغيرها. فما العوامل التي طرأت مؤخراً وأسهمت في انتشار أنواع الحساسية بين الناس؟ وما الذي يحدد انتشارها في منطقة بعينها وبين فئات دون أخرى؟ رغم تعقيد المسببات وعدم وضوح الآلية الدقيقة التي تجعل بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة دون غيرهم، فإن الدراسات والأبحاث رصدت جملة من العوامل باعتبارها المرشحين الأبرز وراء هذا الانتشار المتصاعد، ومنها التلوث في المنازل بالمركبات المتطايرة وشبه المتطايرة المنبعثة من السجاد والمنسوجات والمنظفات والملابس والطلاء ومنتجات العناية الشخصية كطلاء الأظافر وصبغات الشعر، إلى جانب الدخان المتسرب من حركة المرور. والجدير بالذكر أن الأماكن النظيفة ليست بمنأى عن هذه المخاطر، فنسبة الجراثيم في غرف المستشفيات التي تخضع للتنظيف الروتيني المتكرر تفوق تلك المرصودة في الغرف التي لا تنظف إلا تنظيفاً عميقاً وشاملاً عقب خروج كل مريض. أما العامل الآخر فهو الميكروبيوم المتعايش في أجسامنا والذي يعمل على تنظيم الاستجابة المناعية. لذا فإن أي اضطراب تحدثه الظروف البيئية أو النظام الغذائي يؤثر مباشرة في تعداد هذا الميكروبيوم وتنوعه، ما ينعكس على مستوى المناعة والحساسية. فمع الإفراط في تعقيم مياه الشرب وتراجع معدلات الرضاعة الطبيعية وارتفاع نسب الولادة القيصرية والإفراط في استخدام مواد التعقيم الشخصية وإعطاء الأطفال المضادات الحيوية في وقت مبكر من حياتهم، يضاف إلى ذلك ما يقارب 6 عقود من الاستخدام الواسع للمضادات الحيوية. كل ذلك أسهم في ظهور سلالات بكتيرية مقاومة لها، فزادت نسب الحساسية. الباحثون يؤكدون أن ثمة عوامل محورية تهيئ لهذه الحساسية في مقتبل العمر، كاعتماد الطفل على الحليب الصناعي وتناول الأطعمة الغنية بالدهون والفقيرة بالألياف، إلى جانب ما سبق ذكره من عوامل. ومما لا شك فيه فإن العادات الغذائية العصرية وأصناف الطعام الرائجة حاليا تشكل عاملا أساسيا يساهم في ارتفاع معدلات الأمراض التحسسية. يضاف إلى ذلك جملة من الظواهر المنتشرة في المجتمعات المعاصرة أسهمت في رفع معدلات الإصابة بالأمراض التحسسية، أبرزها استخدام الأواني عقب غسلها بالجلاية، إذ تتبقى آثار من مواد التنظيف على سطوح هذه الأواني فتتراكم تدريجياً في الجهاز الهضمي عند استخدامها أثناء تناول الطعام. كذلك يسهم الإفراط في التعقيم بمنظفات الأرضيات والأسطح المحتوية على كبريتات الصوديوم وغيرها في رفع معدل دخول جزيئاتها المتطايرة إلى الجسم عبر المجاري التنفسية الحاجز الجلدي وصولاً إلى الحاجز المعوي، وتتضافر هذه العوامل في تنشيط الخلايا المناعية وتصعيد معدلات وإضعاف منظومة المناعة، ما يهيئ البيئة لتحفيز ردود الفعل التحسسية.

0: شاء الله يا غادة حلقة من حلقات الخميس منخصصها لموضوع النميمة، لكن مش هذا الخميس. صباح الورد إم محمود، محمد علاوني أبو شجاع وأبو لونا من كفر قليل، وتهنئة لمنتخب المغرب للتأهل. بده أغنية سلام، حطينا أغنية على فكرة في نص ساعة الماضية أبو لونا، إذا كنت مركز حطينا لهم مغربية مغربية. أهلا أم عبيدة اللي بتضحك، وإن شاء الله هالضحكات دوما. رواد اللي غلطان بتقول له انت غلطان بوجهه، انت غلطان حتى لو زعل، طبعا هو احسن من ورا. طبعا هلا في طريقه لانه الواحد يحكي للناس عشان ما يجرحهم، في طريقه محدده ما يحكي عليهم من وراهم، يوصلهم الفكره بطريقه لبقه ومؤدبه، ممكن جايز يعني. الحنيه من سلام يا يوسف بتنقط شلالات
1: بكل السحر ده
2: السحر ده
0: ومن وصفت والدليل الأغاني.

جمعة أبو آدم بصبح على أبو سلطان. أبو سلطان إلك تحية خاصة لأنه بيقول لك اليوم خلاك تتأخر شوي باب المخازن, ولذلك بده يعوض لك إياها بعزيمة مرتبة شكلها غير عند الزغلول. صباح الورد لجمعة وأبو سلطان. هلا أبو سلطان, إحنا ما قرأنا الرسالة الأولى لأنك بعتت وراها فرجعت لفوق, يعني راحت تأخرت لبين ما وصلتني.

0: جماعة البي أم بصبحوا عليك سلام صباح خاص بضربوا على تيربو. وعشان بضربوا على علي ماضي بيقول من إيجابيات إنك تسمع أحلى صباح من خلال سماعات الراس. أولا نشعر بالقرب إلى قلوبنا، تسمع الضحكات والهمسات الخفية والصوت صافي والموسيقى رائعة.
1: أختي صحيت المستمعين
0: زائد. رابعا ما حدا بسمع، يعني ما حدا بسمعك إلا أنت، بسمعنا إلا أنت، اضحك زي ما بدك بس شو راح يحكوا عنك يا أبو أحمد؟ أنت تضحك لحالك
2: دي شتيمة زي أبو ريالة.
0: عبود بيحكي ملاحظ عن اليوتيوب، بيقول مجرد ما تفتح اليوتيوب تلاقي مليان أغاني بالذكاء الاصطناعي. غزو رهيب خصوصا لصالة وقاعات الجيم والرياضة، تقريبا كله AI. طيب شو رأيك قبل ما نروح على الفاصل نشوف هالفيديو اللي حابب يورجيكم إياه أبو يامن أبو إدريس، مشاهد لقيصاريا هذا الصباح الآن مباشر، يعني حلو كتير قيصاريا. غصة غصة لما تشوف هاي المناظر وهاي يا قيصاريا. شكرا يا أبو يامن، يعني بتفتح علينا جروح أحيانا بس الله يعطيك الصحة والعافية. فاصل صغير سريع.
3: بتناسب إيقاع حياتك.
4: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: من المصنع مباشرة إلى بيتك، مصنع مفروشات زهير الدردوك وإخوانه يقدم لكم كل ما يلزم لتأثيث منزلكم بجودة عالية وأسعار منافسة. تصنيع وتفصيل التنب بجميع أنواعه، تنجيد وتجديد الكنب القديم بأحدث التصاميم، تصنيع غرف النوم العصرية والكلاسيكية، تصميم وتنفيذ المطابخ حسب الطلب، طاولات سفرة وطاولات وسط وجانبية، خدمة نقل واستلام مريحة، تشكيلة واسعة من الأقمشة والألوان والخامات. بدك تجدد بيتك أو تجهزه من الصفر؟ نحن جاهزون لخدمتكم من التصميم وحتى التسليم. مفروشات زهير الدردوك وإخوانه، خبرة في التصنيع، جودة في التنفيذ، وراحة تدوم. العنوان: نابلس، مفرق زوات الثاني، دخلة فيتاميين مول. للاستفسار والطلبات 0597307746. تابعوا أعمالنا وآخر التصاميم والعروض على صفحة الفيسبوك مفروشات زهير الدردوك وإخوانه. أهلا وسهلا بكم، زيارتكم تسعدنا وثقتكم نعتز بها.
2: مع مصرف الصفا الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية لتدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعيا، أونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1800-566-666 أو 1800-566-666.
3: مش دايماً الفرق بيكون واضح من أول نظرة، بس الفرق الحقيقي بيكون بالأثر. المنتج الوطني بيدعم شغل وبيفتح بيوت وبيخلق أمل جديد. اختاره وخلي أثرك يضل.
4: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
5: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.

أحلى صباح لكم خصيصا وبرعاية البريق سمارت. في عندهم بخاخ مخصص لتنظيف الكنب والفرش المنزلي والسجاد. الزغلول في دير شرف، حيث المكان اللي ممكن تعزم فيه أي حدا بكل أريحية بأي يوم بأي فترة بأي ساعة. منتجات الضيافة للبيت، للثلاجة، للخزانة تبعت المطبخ تكون مليانة ضيافة. الجنيدي في كل ثلاجة، بنك القاهرة عمان في كل مكان، شيني إكسترا فروعه كثيرة وعروضه كبيرة.

ماشي، ننتقل إلى التالي. برنامج صاير يخلص بسرعة، أنا هيك بحس، هيك سريع سريع سريع. مرحبا بكم من جديد، والفقرة الأسبوعية يا شباب وصبايا اللي لها علاقة بالتغذية الصحية، الغذاء اللي ممكن يؤشر لنا على بعض المشكلات ويعالجها أو يخفف منها ويخفف من وطئتها ومضاعفاتها ومشاكلها. في بعض الأحيان الغذاء ممكن يكون هو الخريطة اللي ممكن تسهل لك عملك أو دراستك. اليوم بدنا نركز على الأطعمة والأغذية اللي بتزيد التركيز وتقلل التوتر، وتحديدا إذا كانوا الناس عندهم امتحانات جامعة.

0: محدد. يعني أنا مثلا مثل شغلنا عن جد بحاجة إلى تركيز بكل كلمة بكل صحيح. حرف بكل نفس, وفي أشغال تانية تقنية والنجارين وكذا بحاجة عن جد لتركيز. إذا ضاع تركيزه ممكن لا سمح الله يصير إشي غلط, ممكن يغلط وممكن يضطر يعيد الشغل. فما هي الأطعمة والأغذية يا منار اللي فعلا ممكن إنها تزيد تركيز الإنسان وتقلل من توتره وعصبيته أحيانا نرفزته كمان؟
1: صحيح. هلا بالبدايه احنا لما بنحكي عن الاغذيه اللي بتزيد التركيز احنا دائما نربط معاها الطعام اللي لازم يقلل التوتر, لانهم الاثنين بيشتغلوا عكس بعض. يعني مثلا اذا كان عندنا اذا بدنا نركز على التركيز كمان بدنا نقلل التوتر, لانه زياده التوتر بتعمل على تقليل التركيز. هلا في البدايه هو دائما احنا كانوا يحكوا لنا انه في اطعمه معينه بتزيد التركيز, ولكن هو السر في الاساس ليس طعام معين, هي عباره عن عناصر غذائيه معينة. يعني هاي العناصر الغذائية المعينة هي اللي بتساعد على زيادة التركيز في جميع, يعني بجميع محتوياتها. يعني مثلا احنا في البداية اذا بدنا نحكي عن موضوع التركيز, هلأ التركيز اكتر من العضو اللي مسؤول عنه اللي هو الدماغ. فبالتالي احنا هون لما بدنا نركز على موضوع الدماغ بدنا نركز على عملية انه الدماغ اول شيء انه ما ياخد كمية سكر جدا عالية. هذا اهم شيء, هذا الاشي الاساس الاول,
0: قلل سكر.
1: بالضبط, انه هو اول اهم شيء هو نقلل السكر ونقلل سكريات بسيطه ونعتمد على تغذيتنا على الكربوهيدرات المعقده اللي هو مثل ما ذكرنا سابقا الموجوده بالخبز الاسمر وبالشوفان وبخبز البر. السبب ليش؟ انه زياده نسبه السكر بشكل جدا عالي بالدم بيعمل تحفيز جدا عالي بالدماغ, بعد ذلك لما ينخفض السكر في الدم بصير في عنا الشعور بالخمول وبالكسل.
0: سبحان الله, واللي بقطع السكر بضل نشيط فعليا, بلاحظ انه نشيطه ما بينعس حتى في بعض الاحيان لما يقطع السكر. صحيح. عن جسمه ويتعود.
1: صحيح, لانه هو نوعا ما السكريات البسيطه جدا بتعمل بتسبب الشعور بالخمول والكسل والتعب الدائم.
0: والنشاط البدني هو مرفق على فكره بالموضوع التركيز, صح منار؟ يعني لما يكون الواحد نشيط غالبا ممكن يكون مركز يعني في كثير من الحالات.
1: صحيح. صحيح, هو النشاط البدني بيكون مترافق مع التركيز.
0: اذا الشوكولاته وبسكوت وهي الشغلات حاولوا فترات الامتحانات تبعدوا عنها, فترات التركيز
1: نبعد عنها. صحيح,
0: تمام.
1: ما ناخدها في كتير طلاب أو في كتير أشخاص بيقولوا خلاص بدنا ناخد كوب قهوة يعني كافيين مع مثلا قطعة شوكولات على أساس نزيد التركيز. هو ما بيعرف إنه بهذا التصرف زاد قلل التركيز عنده وزاد التوتر.
0: يعني ولا الشوكولاتة منار شو بيحكوا هاي الخالية من السكر أو الشوكولاتة الدارك ممكن تساعد؟
1: صحيح, هلا الشوكولاتة الدارك اللي هي بأخص نسبتها 55% وأكثر كاكاو. من الكاكاو ممكن إنها تساعد لأنه فيها مضادات أكسدة وفيها مغنيسيوم اللي بيقلل من التوتر. أما الشوكولاتة العادية اللي بيكون فيها عالي بالسكريات لا. هلا بنروح للعنصر الثاني اللي هو البروتين. مهم جدا انه الاشخاص اللي بدهم يزيدوا من موضوع التركيز انهم يزيدوا البروتين, وبالاخص بدنا نركز على موضوع البيض واللبنه والجبنه والزبادي. السبب في هدول انه فيهم عنصرين اللي هم فيهم نوعين من الاحماض الامينيه اللي هي الدوبامين اللي هو مسؤول عن التركيز والدافعيه, والشيء الثاني اللي هو النورو ادرينالين اللي هو المسؤول عن الانتباه. فجدا مهم انه اذا شخص عنده مثلا مهمه هاي المهمه بتحتاج الى تركيز لازم انه هو يتناول في وجبه الافطار هاي الصنفين. الصنف الاول يكون فيها بيض او لبنه او جبنه او زبادي على اساس انه هو يزيد التركيز ويبتعد عن الطعام اللي فيه سكريات كتير. هذا الشيء الثاني. بنركز على الاوميجا 3. هلا الاوميجا 3 جدا مهمه لزياده التركيز وزياده الذاكره, او بالاخص عند الاشخاص. يعني في عندنا مثلا هي موجوده اصلا بشكل طبيعي بالاسماك وفي التونه وفي المأكولات البحريه. هلا في حال الشخص ما كان ياكل مرتين في الاسبوع مصدر من مصادر الاوميجا 3 اللي هي موجوده في الاسماك, هون لازم يلجأ للمكملات لمكمل الاوميجا 3.
0: هلا بس ممكن يسألوا سؤال, هلا الأوميجا 3 مش بس بالأسماك الطازجة, كمان مركزة في المعلبة صح؟ في التونة موجودة.
1: صحيح.
0: يعني لو أكل ثلاث مرات
1: في السردين
0: في التونة والسردين لو ثلاث مرات عوض بالأسبوع كمان ممكن يحصل على الأوميجا 3 المناسبة.
1: صحيح اللي هي الأوميجا 3 المناسبة، هاي ممكن
0: كميات عليها. تمام.
1: هلا آخر شيء اللي هو العنصر اللي هو البي كومبلكس اللي هي مجموعة بي، مجموعة فيتامينات بي. هلا لو بدنا نعطي مثال جدا بسيط على أكثر عنصر غذائي بيحتوي على مجموعة فيتامينات بي اللي هو الكبد، كبد الخروف أو كبد الدجاج، هو أكثر عنصر بيحتوي على مجموعة فيتامينات بي. في مجموعة يعني في عناصر تانية مثل البيض، مثل اللحوم الحمراء، مثل الشوفان، ولكن أكثر

0: عنصرية تركز فيه مجموعة فيتامينات بي بأشكالها هو اللي هي
1: الكبد.
0: الكبدة. هل أهمية مجموعة فيتامينات بي للدراسة إنه هي بتزيد موضوع، يعني بتعمل على زيادة التركيز، وبتعمل على كمان زيادة الانتباه أثناء الدراسة، وبتقلل من النسيان، خاصة الأشخاص اللي دائما بيحكون أنت بتنسى كتير معك بي 12. هذا دائما
1: افحص
0: دارج
1: بي
0: في
1: 12.
0: افحص بي 12، فانه دائما انه الشخص اللي بيكون في عنده مجموعه، يعني اللي بيكون عنده اهميه بي كومبلكس، انه هي بتقلل من النسيان، بتزيد من التركيز، وبتزيد من حفظ المعلومات، وبتحسن من اداء الاعصاب.
1: طيب هلا منار سؤال، هلا لنفترض انه عندي مهمه شغل او امتحان مثلا بكره او مقابله عمل، اللي هو اي حدا بيحتاج فعلا انه يركز بشكل غير عن اليوم العادي، متى بيفضل انه التركيز على هذا التغذيه؟ تاثيرها بيكون مباشر يعني قبل ما اطلع، ولا قبل بيوم، ولا يفضل انه قبلها بفتره هيك يكون تغذيتي صحيحه بهاي المواد والعناصر اغذي حالي فيها، ولا
0: هلا هو
1: تاثيرها
0: سؤالك كثير
1: مباشر
0: حلو.
1: ببين؟
0: هلا هو سؤالك جدا رائع. هلا انا رح اجاوبك عليه. هلا بالعاده احنا لما بنحكي عن التاثير الغذائي لا موضوع اللي هو زياده التركيز، احنا بنحكي عن فتره اسبوعين واكثر، انه الشخص لازم يمشي على نمط لزياده التركيز، اللي هو مثلا حتى اذا كان شاكك في موضوع انه هو عنده مشكله في التركيز، يروح يفحص الحديد، ويفحص كمان فيتامين د، يعني قبل ما يبدا الامتحانات او قبل ما يبدا المهمه. هلا بننتقل للي هو المهمات البسيطه اللي انت ذكرتيها، مثلا كان في عندنا مقابلة عمل، كان في عندنا مثلا شغل، هذا الشغل فجائي ومحتاج لموضوع تغذية، هون التغذية بتكون فورية. ليه؟ لأنه إحنا هون بنركز على موضوع تغذية تقليل التوتر، لأنه
1: جميل.
0: تقليل التوتر هو كمان بيعمل على زيادة التركيز. فبالتالي هون مثلا ممكن إذا الشخص تناول الطعام اللي فيه المغنيسيوم، اللي هو أكثر مصادره اللي موجودة في المكسرات العادية، أو في الموز، أو في كمان موجود في الحليب، هذا نوعا ما بيقلل من موضوع التوتر عنده.
1: جميل، يعني لو عندك إشي على 10 على 8 حاول تفطر وتنوع
0: صحيح
1: بهاي الأشياء، العناصر اللي حكت عنها منار، تركيزك
0: صحيح
1: أكيد رح يكون واضح عن البقية اللي ممكن
0: بالضبط.
1: مش مفطرين أو مش مكلين أو شارب قهوة وطالع وبس، أو ماكل شوكولاتة وطالع،
0: أكيد.
1: فأكيد بيكون فرق شاسع.
0: فهون احنا بالعاده لما احنا بننصح بعمليه زياده التركيز، هي بترتبط دائما في عمليه تقليل التوتر والسلوكيات المدموجه معها. يعني دائما بنحكي انه بدنا نخفف سكريات، بدنا نمنع السهر، بدنا نخفف الكافيين، بدنا نعمل انه يعني حتى انه بدنا نحاول نمشي كل 20 دقيقه، في حال انه كنا ندرس لفترات كتير طويله، على اساس انه نخفف التوتر والضغط. جميع
1: صحيح
0: هاي الاشياء بتعمل على زياده التركيز وتقليل التوتر وتحسين النتيجة أو التحصيل الأكاديمي.
1: وطبعا أكيد مش بس الأكل، كمان اللي حكته منار أشياء تانية. وعلى فكرة هلأ بسمعونا كتير كتير كتير يا منار اللي بيشتغلوا في المشاغل، الصبايا اللي بيكونوا على ماكينات الخياطة، وكمان هذا شغل بيحتاج لتركيز، أحيانا
0: صحيح
1: درزة، أحيانا إشي بحاجة فعلا يركزوا فيه، شغلهم بده كمان مهم جدا تحتفظوا بهاي المعلومات وهاي العناصر اللي حكتها منار، ألا وهي تقليل من السكريات والتركيز على الكربوهيدرات، البروتين منيح، الأوميجا 3، أسماك
0: صحيح، والبي
1: والكبد،
0: كومبلكس
1: بيكون ليس اللي هو الكبد، موضوع المكسرات والموز ومنتجات الحليب. فشكرا يا منار، أعطيتينا الوصفة، نضل مركزين إن شاء الله يا رب.
0: إن شاء الله
1: أنا
0: إن شاء
1: شفت
0: الله.
1: أنا
0: يعطيك
1: شفت
0: ألف
1: أنا من تجربة
0: اتفضلي.
1: شايفة أكثر إشي أثر اليوم في تركيزي هو قطع السكر صراحة،
0: صحيح،
1: أو التقليل
0: هو
1: منه،
0: فعلا
1: والنشاط، النشاط سبحان الله علاقة طردية، قلل سكر بزيد نشاطك. شكرا يا منار، يعطيك ألف ألف
0: العفو، أهلا
1: عافية،
0: وسهلا،
1: صباح فل.

0: هاي عشان عبود الأغنية. عشان AI والذكاء الاصطناعي لعبود. بتعرفوا ملاحظة منار وهي تحكي عن التغذية اللي بتزيد التركيز وبتقلل التوتر، لاحظت لكم إنها جمعت لنا كل رعاة البرنامج في مكان، حكت لك عن البروتينات، حكت لك عن اللبن والزبادي مفيد كتير، من الجنيدي الحليب، قالت لنا عن الأوميجا 3 الموجود في تونة الضيافة، حكت لنا عن الكبدة عند الزغلول، قالت لنا عن المكسرات، المكسرات اليوم في الشيني إكسترا، مكسرات العميد موجودة لحتى تشتروها بأقل الأسعار في كل فروعه. حازم الشيخ بيقترح اقتراح لمجموعة لأحلى صباح للأصدقاء للمستمعين. تعرف يا حازم من خبرتي شو بدي أحكي لك، خلي الموضوع زي ما هو بيضل أحلى، ما في داعي إنه يكون في جروب، أنا من خبرتي بقول لك هيك أحلى. منصور بده البرنامج من 6 الصبح للعشرة، طلبوا منطقي نوعا ما، هو إيه المنطق؟ طبعا يا إياد احنا بنعرف انه الأصل انت من نابلس لكنك تعيش الآن في إيطاليا. ثريا بتصبح عليك يا نيفين الضيفة الجديدة، محمود اللي بعت لنا اشي وحذفه، يسعد صباحك يا محمود.
1: محمود المليجي
0: مش عارف محمود ايش. خالد ابو العز اهلا اهلا معاليك، اول مره بتواصل معنا. يعقوب صباحك مفتوحه لدروب. حسام البكري اهلا وسهلا. أبو أحمد مطرية سعيد صباحاتك. يا ماخذ العقل يا سارق لنومي يا شمس عمري يا مبدد غلومي. أم محمد الخليلي آخر رسالة لإلك، أنا مش فاهمة ولا كلمة منها ولا كلمة، يبدو لأني مستعجلة. سلام أبو جواد طابب في تيربو، طبة قوية قاسية للغاية.
2: أقعد محترم ولا بكحشك من داري.
0: دليل أبو جواد إنه بسمع، الله يا أبو جواد إنك ما أنت كليل. موسى خمايسي أهلا بآلي خمايسي كلهم. علاء ياسين زمان عنك يا علاء، نورتنا، أنت من عشاقي وأنا بالشغل ما كنت أسمعك كتير، ما كانوا يفتحوا على الراية، كنت أتضايق كل يوم ما بيفتحوا هداك اليوم أشوف كتير. أوكي جميل، أنا بشكرك على رسالتك، بدي أحاول أدور على الاسم. خولة، رسالة من خولة عبد الدايم، كل ما كان شغل بفتحش على راية وعلى أحلى صباح للي بحبوا يسمعوا، هذا ديكتاتوري. أيوان بنات مشغل طارق العزموطي بهنو طارق بخروج والده من المستشفى، الحمد لله على سلامته الوالد. مهند من جماعين كيف أنت؟ محمد من جنين بعت لنا رسالة على واتساب رايا بقول ممكن برنامج أحلى صباح. أنت وصلت إليه شخصيا. أهلا يا أم كرام. أم جهاد مناصرة كمان عند حماتها اليوم، سلمي لنا عليها وديري بالك عليها، وبتسمعنا من السماعة مش من الراديو. موسى أبو عيش يسعد صباحك أنت وصبايا المشاغل كلهم. أهلا بأناس رداد وعزام شتاوي، علاء شتاوي. صباح لحمزة، وينه راحت الرسالة؟ راحت الرسالة وأنا بقرأ فيها، طلعت لفوق لأنه وصلت رسالة جديدة من صاحب الرسالة. يلا استناني شوي أو استنيني. سامح زايد، أيوة هيك بدنا إطلالتك اليومية المشعشعة. اليوم أم مصطفى الترابي عملت لنا الزرب، الزرب مع رز الضيافة الحب الطويلة. طب ليش احنا منحب الحب الطويلة ومنحب البنات الطوال والشباب الطوال؟ ليه منحب الطول كتير؟ الكلام حلو يا أسمرية، دمها خفيف. صباح الورد.
1: بنادي ولا بعشق دي ولادي بالليلادي، أنا اخترت بنت بلادي أموت أموت عليها دي.
0: نسينا إشي. سلام. أوكي، أبو علي ذياب بصبع على الجميع، بحكي لهم أي حدا عاوز شي من سلفيت من سلفيت رنلو، ومن هناك هو نازل على الزغلول. اللي بده إشي الملتقى وين؟ عند الزغلول. برجس كمال حاسس حاله ناقص، عنده نقص في فيتامين مش بي ولا بي 12، فيتامين المشاوي. بعيد عنك الزغلول نص ساعة. منصور، إجا حد ينافسك، بده البرنامج مش من الستة بل من الأربعة الفجر. يا ساتر. نجاح، هيثم العجولي، عصام، محمد العابد بعت لنا فيديو للذهب الأخضر من حقول جنين. شو ذهب الأخضر؟ جنين فيها كتير ذهب. الملوخية. عامر مرايطة، إحنا الحمد لله إملاح. لا لا لا، ما بنعمل جروب لأنه فكرة مش حلوة. لا لا لا، فكرة مش حلوة، وكلما غصت أكثر في بعض التفاصيل ببطل إشي حلو.

محمود مش محمود المليجي, محمود عابد بصب علينا, وفؤاد أبو غالي شوفير بايجر جي سي بي. لازم يا محمود نسيب اسمك عشان مش مكتوب عنا. روح من هالمراح ما في رواح, وين اروح؟ علاء ياسين بعت لنا فيديو من عند دوار البطيخة الجديدة. الدوار دوار زمان بس البطيخة جديدة في جنين. مسموح لنا مبارك لصديقنا ضياء بشارات, يا سلام. ضياء بشارات عريس يوم الأحد تجوز, ما بعتقد أنه الآن بسمعنا, أكيد ما بسمعنا, بس منبارك له ألف ألف مبارك الزفاف. وللعروس شيماء إن شاء الله يا ربي رفاه والبنين والسعادة وصندوق العجب وصندوق الذهب. مسكين ضياء إذا في صندوق ذهب هلأ شيماء بتفتح بطنها. واو.

0: مبروك لأختها لوعد، ابنها صار يعرف يقرأ جميل عقبال حمزي الصغير. على فكرة إشي مش إشي كتير حلو إنه ابنك يعرف يقرأ، يبلش يعرف إيه، كتير حلو، مبارك. أبو مهيوب يا هلا. محمود عرسان، محمود بصبع صهيب الملقب بالحزن، صهيب العالم ومحمد العالم. ليش يا صهيب لقبك حزن؟ ما لا تطيري داخل الخط الأخضر، الحرارة اليوم 45. لا ما بعتقد بتوصل هيك، معقول؟ إن بسام النجار بتصبح على حمزة، النجار في الصين وإن شاء الله يرجع بالسلامة يا رب. طبعا يا نايف طميزي إذنا لها صباح خاص مثلك تماما. أبو آدم، أنا اليوم قرأت رسائل تنتين، كيف اسمك مش مسيب؟ هاي جمعة أبو آدم. رامز عبد الباقي عنده أصوات مواكين ماكينات، سائقي خط جماعين لكم صباح من عقبة زغب.
1: يلا يا حبيبي ما تضيعش وقت يا أخوي.
0: طيب خلونا عشان ما نضيع وقت سلام الأطرش. نبلش نختم، خلاص يلا نروح نضب أغراضنا ونروح ونصب على بنك القاهرة عمان ونحكي له شكرا، ثانك يو لوجودك معنا دائما في أحلى صباح أيها البنك العريق.
2: لا تشبهي غيرك حدا، على العطر بيجن الندى مش عورود مصبر.
0: لتنظيف الكنب، السجاد، العفش، أي إشي عندكم بده تنظيف ويشيل البقع ممكن تستعينوا ببخاخ منظف السجاد من السمارت البريق، اشتروا وممكن تدخلوا على ربح وسحب على ربح أجهزة سمارت. اللبن الرايب، مش أنا دائما بحكي للحبايب، اللبن الرايب للحبايب للقرايب للأصحاب للكل، مع كل الوصفات مع سلطة الخيار باللبن الرايب من الجنيدي. العصائر بنكهات مختلفة، ألوان غنية وكثيفة، عصائر الضيافة من مجمع سيلة الظهر. صباح الخير لرنا وجوزها محمود، وداد وجوري بناتها. زعيم المشاوي، زعيم الكباب، زعيم السياخ، الزغلول على مفرق دير شرف، فرع الأول والوحيد. في أي فرع من فروع الشيني إكسترا اليوم بتصادفوه عندهم عرض على منتجات كثيرة من العميد، مكسرات، سماق، بهارات، بزر، بأسعار لا تفوت. انتوا لسه بتبعتوا محمود العيسى، ابو حازم لبنته الدكتوره بيلسان مناسبه تخرجها من الجامعه العربيه الامريكيه كليه الطب البشري ومناسبه زفافها المقرر يوم الخميس ان شاء الله. بهاء الدين وبيلسان، حياه سعيده جميله بتجنن يا رب. اهلا يا ادهم الجاسر، واخر رساله منك بنقراها علشان نختم، وعلى ال 11:05 موعدكم يتجدد مع تيربو واسرار البطاريات. صح، البطاريات لها أسرار، صار يا عيني يا سيدي. فادي ماضي الأطرش، سلام، إلى اللقاء. أنا نجوى الحمدان.

0: وقرحينا
1: أحلى صباح يأتيكم برعاية شيني إكسترا، شركة البريق للمنظفات والتسويق، عالم من النظافة. مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار. شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد. الضيافة بنك القاهرة عمان، معا ننمو. شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: لكل حلم بداية ولكل مستقبل ناجح قرار. ومع اقتراب رحلتك الجامعية، تعلن جامعة فلسطين الأهلية عن فتح أبوابها لاستقبال الطلبة الجدد للعام الأكاديمي 2026-2027 لدرجات البكالوريوس والدبلوم المتوسط والماجستير والدكتوراه. في جامعة فلسطين الأهلية تخصصات نوعية تقودك نحو مستقبل واضح وبيئة جامعية حديثة تجمع بين المعرفة والخبرة العملية والتطبيق. اختر التخصص الذي يحقق طموحك وابدأ رحلتك بثقة. جامعة فلسطين الأهلية، جامعة الوطن. للمزيد من المعلومات زيارة valuenet.edu.ps.
4: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الساعة الآن 11 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مقتل شاب وإصابة شقيقه بجروح فجر اليوم في جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة. عشرات المستوطنين بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة وينظمون جولات استفزازية ويؤدون طقوسا تلمودية. قوات الاحتلال تغلق اليوم مقر جمعية التضامن الخيرية في منطقة شارع العدل وسط مدينة نابلس لمدة عام بعد أن داهمته وألحقت أضرارا بمحتوياته. سلطات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية. مؤسسات حقوقية طالبت السلطات الأمريكية بمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير من دخول الولايات المتحدة على خلفية زيارة مرتقبة له إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك للمشاركة في مؤتمر دولي لرؤساء أجهزة الشرطة ومسؤولي الأمن الداخلي يومي 7 و8 من تموز المقبل. هيئة البث العبرية تقول إن الولايات المتحدة سلمت إسرائيل وثيقة تتضمن مطالب متعلقة بقطاع غزة من بينها المضي في إعادة الإعمار حتى دون نزع سلاح حركة حماس. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد أن بلاده لن تتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقها ومصالحها ومبادئها الوطنية تحت أي ظرف. أسعار الذهب تنخفض اليوم مع ارتفاع أسعار النفط مما أثار مخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة. وأخيرا إلى حالة الطقس، تتأثر البلاد بأجواء شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم واستمرارها أعلى من معدلاتها السنوية العامة. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
0: تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارة.
6: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
7: هذا البرنامج برعاية
6: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعينا مشاهدينا إنما كنتم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتخصص في عالم السيارات تيرو. هذا البرنامج الذي يأتيكم بعد موجز 11 صباحا من كل يوم ثلاثاء ويعاد السبت 5 مساء. هذا البرنامج يأتيكم برعاية سمارت باليستاين، سيارة كهربائية ذكية عصرية، وكيلها العام في فلسطين شركة غرغور التجارية. بإمكانكم التوجه إلى معارض سمارت المنتشرة في رام الله وفي بيت سحور وأيضا في نابلس، من خلال معارض شركة غرغور في نابلس وبيت سحور، والتعرف على سمارت هاشتاغ 5 الجديدة المتطورة التي تفرض هيبتها وحضورها أينما كانت وأينما حلت. وصولا آمنا نتمناه لكم متابعينا السائقين أينما كنتم، ديروا بالكم سوق شوي شوي وما تستعجلوا، لأنه عنا هون تحديدا في بلادنا بسبب الوضع المعقد اللي بيفرض الاحتلال، سواء أسرعت أو ما أسرعت النتيجة واحدة والوصول واحد، فهلأ سوق على مهلك علشان أمانك وأمان الآخرين. اليوم رح نحكي عن موضوع أنا في حلقة سابقة حكيت عنه، وكان معي شخص بتحدث عن هذا الموضوع، وفي حينه أنا للأسف كنت مخطئ في اختيار الضيف اللي يحكي عن هذا الموضوع، لأنه كانت معلوماته كتير قليلة عن الموضوع. اليوم رح أحكي عن موضوع بطاريات السيارات. مش رح أبالغ إذا بقول إنه بطارية السيارة هي القلب الخفي لسيارتك، لحظة واحدة من ضعفها كفيلة توقف كل إشي، تشغيل المحرك، الأنوار، وحتى أبسط الأنظمة داخل السيارة. كتير من السائقين بتفاجأوا بتعطل السيارة فجأة، والسبب بيكون بطارية انتهى عمرها أو تم إهمالها بدون ما ننتبه. في هاي الحلقة رح نحكي عن بطارية السيارة، كيف بتشتغل، ليش بتضعف، وكيف بنقدر نحافظ عليها ونتجنب أو نجنب أنفسنا أعطال مفاجئة ممكن تعطل يوم كامل أو حتى سفر كامل. وقطعت البطارية أبدا إشي مش محبب وإشي مزعج. عن هذا الموضوع ضيفي الدائم واللي زمان ما نورنا الصديق العزيز أحمد حنايشة من كراج أوتو كلينيك، أو من مركز أوتو كلينيك لصيانة المركبات في قباطية في جنين بجانب سوق الخضار المركزي. زمان الأمر مبان يا أحمد، أهلا وسهلا فيك.
1: فيك أكثر.
0: شو الأخبار؟
1: السلام عليكم، الحمد لله رب العالمين.
0: صحتك تمام؟
1: صباحكم. الحمد لله رب العالمين، نشكر الله، الحمد لله، يسعد صباحك.
0: الله يخليك. هلا كل ما أمر عليه أحمد بشوف مجموعة من سيارات أودي. حاليا كم سيارة موجود في الكراج أحمد؟
1: الله يبارك. بسم الله ما شاء الله. يعني إحنا تخصصنا يعني أخوي مش سمعة سيئة للسيارات، يعني لش الناس تفهم الحكي خطأ إنه الأودي بتصلح، بس لا، إحنا لأنه متخصصين في الألماني وفي مجموعة الفي دبليو من ضمنها سيارة أودي. ففعلا انت لما تمر علينا، وفعليا حاليا بيكون عندنا اغلب الزباين في سيارات الاودي والكيو 8 والكيو 7 والاي 6 والاس.
0: هلا في عجاله مع انه مش موضوعنا يا احمد،
1: ولا سهل فيك الصباح.
0: معروف انه الاودي صيانتها معقده وبتحتاج لناس مهنيين حرفيين محترفين لصيانتها. صحيح الاودي صيانتها مش سهله؟
1: هي الجزئية الأساسية اللي تفضلت فيها اللي هي الممارسة. تخصص. لما تكون أنت مختص في سيارة والستاف اللي عندك بيكون مختص في هذه السيارة ومارس هذه السيارة ومارس عيوبها والتعامل مع قطعها والتعامل مع مواتيرها وكيف تتعامل معها والفك والتركيب، هلا هون أنت بتتميز وبتعطي نتيجة صح وفينش صح وتحديد أعطال. هي إحنا جزء يعني 90% من شغلنا تحديد العطل. هلا تحديد العطل بيكون عند الاختصاص وعند الممارس أكثر من اللي بيكون مثلا مشتت في مجال
0: كما يقال أحمد، التشخيص ثلثين العلاج.
1: 100% في جميع الأمور. صحيح.
0: طيب نروح لموضوع حلقتنا لليوم أحمد، اللي هو موضوع بطارية السيارة. بعض الناس يا أحمد خاصة أنا بحكي عن السيارات الحديثة، واليوم غالبية السيارات عندنا هون في البلد صارت سيارات حديثة وفيها تقنيات معقدة جدا بتعتمد على البطارية. يمكن بعض الناس ما بيعرفوا هذا الحكي، إنه كتير أجزاء في السيارة بتعتمد على البطارية وتفاصيل هاي البطارية وقدرة هاي البطارية. نحكي للناس عن البطارية وأهميتها في السيارات الحديثة وشو تأثيراتها إذا ركبنا، رحنا مثلا إذا رحنا ركبنا بطارية غير موائمة لهي السيارة.
1: جزئية البطارية في السيارات الجديدة مثل ما تفضلت، إحنا السيارات اللي حاليا عندنا في الشارع من 2015 وطلع، يعني اللي تحت ال 2015 صارت سيارات قليلة. والسيارات الجديدة هذه 99% منها داعم نظام الـ AGM، فيها نظام الـ Start Stop. الناس بيختصروا في كلمة Start Stop. جزئية البطارية ضرورية جدا. ضرورية جدا، ضرورية جدا انها تكون في عمرها الصح، القوة التشغيلية تكون فيها كفاية كفاية وقوية للسيارة. هلا جزئية معلش في صدف الصوت، في جزئية احنا من غض النظر عنها كشوفيرية، انه منحكي انه البطارية انا بدي اجل تبديلها لغاية ما انها فعلا تبطل تقدر تشغل السيارة،
0: تلفظ انفاسها الاخيرة.
1: هلا هون احنا مناش نحكي يوميا، اسبوعيا في عنا مشاكل في جزئية بتسببها ضعف البطارية، مش نهاية عمرها، ضعف البطارية. لما انت تيجي تشغل سيارتك، هذا ليش بنحكي للناس مثلا اللي ما بقدر يحدد او كيف يحدد، مش شرط انت تروح تفحص بطارية سيارتك عند حدا مختص يحكي لك انه والله البطارية وضعها كويس ولا لا. مجرد ما انت تيجي تشغل سيارتك في التشغيل الصباحي وتطلع انت على الداشبورد العدادات السيارة، مجرد ما انت شفت انه والله عند نقرة السيارة انه هالشاشة تبعت السيارة بتغم هيك فيها وميض، هاي مؤشر مباشرة انه سيارة بطارية سيارتك القوة التشغيلية فيها
0: ضعيفة،
1: خلص جاهز ضعيف، ما في داعي تستنى بعد هيك. هلا ليش احنا بنحكي الجزئية هاي؟ الجزئية بنحكي فيها احنا هون، انا معلش انا حبيت لما انت طرحت عندي علي الموضوع انه نحكي فيها، لانه معلش في مشكلة نعاني فيها في السيارات مجموعة فلوكس اللي هي سكودا سوبر بالكودياك الأكتافيا الجديد اللي هي 15 وطلع. لوحة الجير. لوحة الجير أكيد الناس اللي بسمعنا بتعاني من هاي المشكلة. وبروح بعالج المشكلة وبعد فترة بترجع بتتكرر المشكلة. وتصليحها معلش مكلف، مش صحيح. أقل من 2000 ل 3000 بتوصل ل 4000 شيكل.
0: صحيح.
1: سببها الرئيسي معلش ممكن الصناعية اللي بسمعونا بحب يحكي هذه الاشي للزبون او بحبش يحكيه، بس احنا واجبنا نحكي انه السبب الرئيسي في هذا الخلل اللي بصير في لوحة الجير ضعف البطارية رقم واحد.
0: طيب.
1: ضعف اداء الدينامو رقم اثنين.
0: هلا لحظة يا احمد، البطارية ضعف ادائها او نوعيتها او مواصفاتها الفنية بتأثر على لوحة الجير؟
1: احنا عندنا خلل بصير دائما وبيجوا زباين نفحص السيارات،
0: حلو،
1: وبكون في عنده سياره مش راضيه تمشي، عنده مشكله في الجير، بتفحص انت كمبيوتر بيعطيك الكمبيوتر مشاكل على الجير ليس تملهاش نهايه، بيكون بس مشكلته انه البطاريه ضعيفه، شيل البطاريه حط بطاريه ثانيه تنتهي المشاكل كلها. كان الزلمه بين خيارين، بين انه يروح عند حدا ما يقدرش ينتبه معلش يعني انه البطاريه ضعيفه، يدخل في دوامه مشاكل جير وفك مخ والله وكذا، وجزئيته كانت كلياتها في موضوع البطاريه انها البطاريه ضعيفه. حط بطاريه محترمه مناسبه للسياره، بتلاقي حالك انت المشاكل بتنتهي. السكودا 2021 اخر اتصال اجانا في زبون لنا انه السياره مش راضيه تمشي، تشتغل السياره تشتغل طبيعي، تشغل السياره تشتغل، بحط دي السياره ما بتمشي، تعال يا عمي في عندي مشكله في الجير. اخذنا معنا بطاريه مكان ما هو الزلمه كان واقف، حطينا البطاريه الجديده مشت السياره طبيعي ومحتاجش انه يجي عندنا على الورشه،
0: يعني زي كانه الجير سوى بيسك سيتنج اعاده ضبط مصنع واشتغلت عادي.
1: 100%. هلا هون هذا الموضوع اللي احنا البطاريه معلش الثقافه القديمه انه البطاريه فقط مسؤوله عن تشغيل السياره،
0: عندنا مسلف بطاريه
1: انه احنا يا عم البطاريه فقط للتشغيل، لا احنا عندنا هون الانظمه الجديده معلش، يعني احنا هاي السيارات حاليا جميعها مليانه تكنولوجيا مليانة أنظمة.
0: صحيح.
1: ما بتقدر أنت تيجي تستغني عن جزئية الـ AGM اللي هي الـ Start Stop وتروح تركب أنت البطارية العادية. من بعد ما أنت تركب البطارية العادية للسيارة اللي طالبة لبطارية الـ AGM مباشرة أنت رح تلاقي في صار عندك مشاكل، رح تحتار شو سببها. هل هي مثلا نظام البيئة اللي هي تنك الايد بلو الاوريه، نظام الاي جي ار الحساسات اللي هي المسؤوله عن التعامل مع نظام البيئه كامل، اعتمادها الكلي على البطاريه.
0: انت بتحكي في شغلات يا احمد عمالك بتصدمني فيها، يعني انا بعتبر حالي بعرف شوي في صيانه السيارات.
1: انت برجعيتنا عم بسلام.
0: لا الله يخليك حشاك، يعني انا بعطي اهل الاختصاص بس بتحكي عن شغلات، يعني كل شيء في السياره مرتبط اليوم في البطاريه، فطالما كانت صحه البطاريه سليمه فغالبا باقي اجزاء السياره التقنيه انا بحكي بكون سليم.
1: أكيد 100%. أكيد 100%. إحنا في برضو الجزئية إنه بنستغلي بطارية AGM.
0: صحيح.
1: إذا أنت بدك تحسب نسبة وتناسب بطارية AGM، يعني أقل جودة بطارية AGM محترمة من مصدر ثقة، أهم جزئية. صحيح. أهم كلمة هاي مصدر ثقة، بتخدمك 3 سنوات. ما في بطارية AGM، ما في بطارية AGM محترمة من مصدر ثقة مش مجددة، هاي كمان أكيد نتأكد منها، ما مستحيل تعطل قبل 3 سنوات. وأنا عن تجربة في عندي بطاريات AGM خدمت مع زباين 5 سنوات، ومناش نحكي أكثر مشان ما نقولوش عنها من بالغ.
0: بدي بس أحكي بجزئية، آسف على المقاطعة أحمد، للناس اللي بتعرف شو يعني بطارية AGM، هي مش بس Start Stop، تقنية AGM هي أعلى تقنية في نظام البطاريات، بطارية المركبات.
1: أكيد. هلأ
0: بطارية بطارية بتحافظ على الفولتية تاعتها أو القدرة سواء كانت صيف أو شتاء الدنيا. تفضل أحمد.
1: هي بطارية، إحنا عشان البطاريات القديمة كانت بطاريات سائلة ونضيف لها المادة اللي هي، وكانت برضو لما تعطل مرات تفكع ومرات يصير تسريب للمادة اللي منها وتعمل مشاكل. هلا هذا ليش كلياته بالبطارية AGM انتهى. ما عاد موجود. إضافة للمحافظة، يعني إحنا السيارات الجديدة، إحنا نرجع نحكي إنه إحنا أغلبنا سايقين سيارات 2015 فما فوق، هاي سيارات جديدة.
0: صحيح.
1: المحافظة عليها والمحافظة على قطع الكهربائية اللي فيها، يعني معلش بيجي بحكي لك عطلت معي دعسة، عطلت معي طرمبة مي مساعدة، عطلت معي لوحات كهرباء صغيرة، هذه ما عطلت بدون سبب، هذه عطلت فقط بسبب واحد اللي هو جزئية الكهرباء اللي هي البطارية والدينامو. بطارية مش ملائمة ضعفت، القوة التشغيلية خلصت فيها، راح تبلش تضرب عندك قطع كهربائية، فكتكلفة انت لما بدك تيجي تصلح هاي الجزئيات انت دفعت حق مش بطارية AGM.
0: صحيح.
1: انت دفعت حق مجموعة بطاريات في موضوع القطع اللي انت اشتغلته.
0: صحيح. طيب احمد، في ناس ما هو يا مسترخص، في بعض الفنيين، هم مش فنيين يعني عشوائيين انا بعتبرهم عندهم ورش فنية. نعم. بقول للناس لا عادي ركب بطارية عادية وبأثرش على السيارة وكله حكي فاضي ومش عارف شو. وفي ناس بتكون مثلا سيارته بحاجة لبطارية 70 أمبير 72 أمبير أي سيارة، فبروح بحط له بطارية 65 60 أمبير مثلا، وبقول له لا عادي بأثرش وبقنع فيه إنه هذا الحكي بأثرش. برضو هذا الحكي بيؤدي لتلف الشغلات أو الأجزاء اللي حكيت عنها أنت؟
1: انت لما لما سياره بتكون بحاجه لبطاريه، احنا عندنا بطاريه جبات الاودي الكيو 7 مثلا هاي كمان مشكله عامه موجوده عند الجميع. بتاخذ بطاريه 105 امبير مثلا،
0: بطاريه ضخمه يعني
1: 105 امبير، بتلاقي انه والله هاي سعرها بوصل مثلا 1400 شيكل.
0: تمام.
1: بيروح بده ومش كل المحلات بيوفرها. ما فيش عليها طلب، ما بيحط عنده هاي البطارية، فبتلاقي حط له بطارية 90 أمبير. بعد فترة من الزمن بتلاقي السيارة صار في عنده موت في التشغيل، وبيضيع وهو يدور على سببها، بيضيع وهو يدور على سببها بين سلف بين دينامو بين جدلات بين كذا، وبكون عنده جزئية انه والله استرخص او توجه خطأ من مركز الصيانة اللي كان عنده انه وجهه لبطارية اقل من اللازم. احنا يعني كل سيارة في لها داتا شيت ترجع لها انت شو البطارية الملائمة. ما جت الشركة حددت فولتية معينة وقوة معينة ومواصفات معينة لبطارية مشان انه احنا نيجي نبدل فيها ونحط بطاريه اقل،
0: لانه كمبيوتر السياره مبرمج يعطي اوامر معينه بقدرات فولتيه معينه وامبيرات معينه. مزبوط
1: اكيد اكيد. يعني احنا في يعني احنا معلش تحكي بشغله نوعي فيها الناس، البطاريه اللي انت بدك تشتريها مشان تتاكد انها جديده وتاريخها جديد، كيف احنا بنشتري الكوشك بيكون مختوم عليه تاريخ؟
0: نعم.
1: اقلب البطاريه راسا على عقب على كفاها، معلش اقلبها بتلاقيها مختومه من المصنع انها مصنعه في اي سنه.
0: صحيح.
1: هلا اذا ما كانتش، مشان نوعي الناس في البطاريات المجدده، اللي انت بتروح تشتري صيح بطاريه بحكي لك هاي البطاريه جديده. احنا هلا في 26 صرنا بنهايتها، اذا انت قلبت البطاريه هاي ولقيتها مختومه سنه 24 على اي اساس صارت جديده؟ هاي بطاريات مجدده. هلا هاي الجزئيه ضروري ان الناس
0: بعدين تنتينها. احمد بجلتنوها كمان
1: بجلتنو ليبل يعني احنا معلش يعني
0: هاي انا شفت حد بيبيع بطاريات احمد بيبيعها على اساس انها اصليه جايه من شركه مرسيدس وحاطط ليبل وملصقات ومجلتنها ويعني بتتفرج عليها جديده. طبعا ببيع البطارية ب 300 أو ب 400 شيكل، وشو بقول لك هدول البطاريات شريتهم شروي الشركة بس تاريخهم 21 أو 22. أوكي مش مشكلة التاريخ كتير قول، بس دورت على النت على على على بطاريات مرسيدس الأصلية حتى الليبل طابعه غلط كمان.
1: لا لا غلط غلط. أنا عندي صور وعندي مصادر وعندي أمور موثقة في سيارات عملت كوارث. عملت كوارث في سبب بطارية وصارت معنا مشاكل مع يعني لجهات معينة ونراجع الناس مشان نتحمل أخطاء اللي صارت وتوسعت الأمور. إحنا عالم البطاريات ومحلات البطاريات كل احترام لها، وفي عنا ما شاء الله في فلسطين
0: عنا موردين،
1: عنا وكلاء محترمين يعني عنا وكلاء أسماء ممتازة.
0: صحيح.
1: ولكن للأسف إنه بتلاقي العشوائيات الموجودة. الله يرزق الجميع ما في مشكلة، لكن يكون واضح مع الزبون انه عمي هاي البطارية معلش مجددة
0: سعرها. طب لو كانت البطارية احمد تاريخها مثلا احنا هلا 26 وكانت انتاج مثلا بداية 25 او 24 بيأثر وهي جديدة؟ طبعا
1: هلا اذا كانت جديدة وغير مستخدمة ومخزنة بطريقة صح ما في عندنا مشكلة.
0: ما في مشكلة،
1: احنا آلية التخزين هي الاساس. التعامل مع البطارية في آليتها صح ما في هي الأساس، ولكن احنا منحبذ انه مثلا لما انت حاليا احنا صرنا في نهاية 26 تلاقي بطارية في آخر 24 يعني راح يكون في شك في الموضوع.
0: صحيح.
1: ونفس الوقت آلية التجديد يعني معلش الناس احنا بنحكي شغلي دائما بحكيها معك دائما على الهواء، برضو مش مطلوب من المواطن انه يكون يفهم بهاي الأمور. احنا لازم انه احنا لازم اللي بنشتغل بهذا المجال انه نكون عندنا
0: هون الموضوع بيرجع لامانه الفني او صاحب الورشه.
1: يعني معلش شو يعني ست سايقه سياره ولا زلم كبير سايق سياره ولا مثلا معلش واحد مش فاضي لهالمواضيع بده يصير يدور على بطاريه ويقلبها ويطلع على دمغها وعلى مصدرها. احنا نوصل لمرحله انه يكون في عندنا مثلا متابعه صح، ونوصل لمرحلة إنه يكون في عنا أمان اللي هي هاي الإشي الطبيعي لازم يكون، مش إنه يكون إشي غريب.
0: طب أحمد ذكرنا موضوع القدرة وتأثيراته. هلأ أنا سيارتي 70 فولت مثلا أو 70 أمبير. نعم. آسف. نعم. 70 أمبير ركبت لها بطارية 72 أو 75 أمبير يعني زدت في القدرة، هل صحيح إنه هذا الحكي ما بيأثر؟
1: لا مش يعني مش فرقيه كبيره، ما بتعمل خلل. بعدين انت ما شاء الله عم سلام بتحب تحط عده صوت وتحب تعدل بسيارتك. فالامبيرات الزياده هاي بتلاقي لها مكان تروح عليها
0: بنلاقي لها تصريفه. طيب في معلومه حكى لي اياها احد الاصدقاء وهو ميكانيكي، بيقول لي البطاريه الجديده لما تركبها اذا كانت قدرتها او مواصفاتها تختلف عن الشركة يعني أعلى قدرتها بشوي لازم تبرمجها على السيارة علشان القراءات رح تتغير. في منه؟
1: أكيد في منه. يعني هالجزئية تعريف البطارية على السيارة في السيارات الجديدة إشي وارد. ولازم يكون بطريقة بروفيشنال. وعلى برنامج بروفيشنال يكون داعم للجزئيات هاي.
0: طيب.
1: اللي بده يحكي هذا الإشي مش موجود راح يكون مثلا ممكن ما عندوش التولز اللي تدعم هذا الإشي يعني إنه يعرف يتعامل معاه.
0: بدي أحكي لك عن تجربة شخصية صارت معي من يومين يعني جديدة طازة زي ما بيحكوها. السيارة عندي أنا من 6 شهور مركب بطارية جي إم طبعاً. نعم. من 6 شهور، فمبارح أو أول مبارح ضبط معي تشيك إنجن وجير بوكس، يعني التابلو عندي البورد ما شاء الله كله نور. وانت بتعرفني على الصعيد الشخصي بتحملش لمبة المساحات تضوي انا عندي على التابلو. فروحت لصديق عزيز بوجه له تحية، صديق أسامة الحاج علي، فروحت عليه فبقول لي انت بطاريتك قديش لك مركبها؟ قلت له 6 شهور. فبقول له ليش؟ بقول لي كل المشاكل اللي عندك سببها كهرباء، 53 مشكلة يا أحمد طلعت في الفحص تخيل. فبقول له بقول لي مش معقول هاي كلها، يعني فيها أعطال القطع اللي صار فيها كلها، فيها فصل ووصل كهرباء كلها، يعني ما أعطي على الجهاز الفحص. فبرمج لي إياها وعرف البطارية ودخل كل الكلام المكتوب على البطارية البيانات دخلها وبرمج السيارة. تعرف أنا كنت يا أحمد أعاني من مشاكل في السيارة، مرات أحسها ومرات تروح في الجير مثلا، مرات أحس في دقرة هيك، مرات أحس في السحب، مرات في مشاكل أنا مش قادر أحددها. تعرف إنه من أول مبارح لليوم ولا كل المشاكل اللي كنت أحس فيها راحت؟
1: 100% هذه الأمور اللي يعني هلا إحنا مرات ما نحبش يعني أنا بحبش الشعب في الكلام مشان ما نشتتش الناس. هلا فعليا هي هاي الجزئية اللي صارت معك مش دائما بتصدف، مش دائما بتصير
0: طبعا.
1: أما لما بتصير مثلا، يعني إحنا لما تتعامل أنت مع السيارة غيرت البطارية بعد تركيب البطارية مدة صار عندك اختلاف على أداء، لا تتشتت، ارجع لآخر إيش عملته.
0: حلو،
1: هاي نقطة اللي هي برضو مرات معلش إحنا صنايعيين نسأل الزبون شو آخر مرة شو عملنا آخر إيش، نرجع لملف السيارة شو اشتغلنا في السيارة آخر إيش، مشان ما تتشتت. هلا فعليا تركيب البطاريات للسيارات الجديدة بحاجة لبرمجة وتعريف عن طريق مش أي كمبيوتر برضو. مش أي كمبيوتر، يعني مش أي تولز تدعم تعريف البطاريات للسيارات الجديدة، إما هي إشي أساسي وضروري للسيارات الحديثة وللبطاريات الـ AGM بحاجة لتعريف أكيد.
0: طيب أحمد، في ناس اليوم بيركبوا أنظمة صوت ومش عارف شو امبليفيرات.
1: نعم.
0: وكمان مركبين أنظمة اللي بيعدلوا سياراتهم هدول الناس.
1: نعم.
0: مركبين أنظمة شو بسموها الأورية، لا مش الأورية، نسيت إيش اسمه اللي للتيربو، هذا ببرد التيربو راح عن بالي
1: تركولر
0: المهم بيركبوا شغلات كتيرة على السيارة. هل هذا الحكي كمان بيأثر على عمر البطارية الافتراضي؟
1: طريقة هي شوف هون الجزئية تترتب وبترجع لطريقة الشغل، مش الشغل يعني مش التركيب نفسه. يعني احنا معلش في سيارات لأصحاب إلنا ولعت توليع كامل وفعليا في صارت احنا عندنا مشكلة في سيارة من الشباب اللي كانوا مهتمين في سياراتهم، وكان سببها اللي هو عملية تركيب النظام.

0: التركيب لنظام صوت. استخدام الكوابل الرخيصة اللي بيسترخص في الكوابل اللي بده يمددها داخل السيارة هاي. لما أنت تكون مركب نظام صوت ثقيل بده يحمل السلك وحاط مكثفات وحاط أمور معينة ما تتناغمش مع بعضها ما تتناسبش مع بعضها, بده يصير مصايب, مش اللي يصير
1: بعدين مشاكل. بعدين بسحبوا الخط من قلبة الفيوزات يا أحمد.
0: والله للأسف يعني إحنا منشوف جزئية منشوف جزئيات في مرة. يعني هم يدير بالك لا يعتبر صنايعي, معلش.
1: طبعا
0: يعني هي الشغلية, هذا مبتدئين
1: نازل بالباراشوت, هذا
0: مبتدئ وما بده يتطور. يعني معلش يعني احنا ما ما ما بصير انك انت تحكي اننا نزلت من السماء معلم. بدك تتطور. جزئية التعامل مع الكهرباء من اخطر الامور الموجودة في السيارة.
1: صحيح.
0: يعني جزئية السيارات اللي انت بتشوفها مولعة بالشارع بيكون بدايتها والله بسلك حمي مع الهواء اللي بيضرب فيه وانت ماشي اثناء ما هي السياره ماشي, عمل شعله وامتدت النار وولعت السياره.
1: هلا في مره كان ضيفي وفي فيديو انتشر على السوشيال ميديا لشخص سيارته انحرقت, وكان ضيفي في البرنامج قبل سنوات, ما حبيت اوضح كتير على الهواء شو السبب عشان شركه التامين, موضوع شركه التامين والتعويضات. وبديش يسمعوني والزلمه ما يتعوضش, بس انا بيني وبين الزلمه كنت السبب كان في احتراق السيارة بالكامل تركيب نظام صوت. طب في ناس مثلا خاصة في السيارات الحديثة, أنا بحكي في السيارات القديمة مش كتير التأثير لأنه فيش فيها تقنيات كتير وكمبيوترات كتير وأنظمتها كتير عادية. في السيارات الحديثة مرات واحد بيكون مقطوع فبروح بركب بوقف أي سيارة شو ما كانت قدرة بطاريتها وهوب مد الكوابل بده شغل, بيأثر هذا على السيارة أحمد؟
0: هذه والله كارثة.
1: هذه كارثة
0: اللي احنا للأسف يعني سببت انه الواحد يبطل يساعد الناس.
1: ايوه
0: يعني جزئية هاي الشغلة انه احنا مش مستوعبين انه واحد يكون على جنب الشارع مش عارف يراد يشتري سيارته ويحكي لك معلش شغل لي سيارتي وانت ترفض. هاي كارثة. وفي ناس بيقول لك والله لو بدك تنحرق سيارتي والله لا ساعد, انا بالنهاية خليني اساعد الناس. بس هي فعليا كثير مصايب وكثير كمبيوترات مواتير كمبيوترات سيارات صار فيها مشاكل من جزئية تشغيل من سيارة لسيارة. مشان هيك احنا يعني جزئية البوستر الصغير هذا اللي بيستخدموه الناس لازم يكون موجود في السيارة وما تستخدمش انك تشحن من سيارة ثانية. يعني لا يعني في آلية ان اذا انت اضطريت اضطرار كامل انه انت بدك تشغل من سيارة ثانية لازم السيارة اللي بدك تشغل منها تكون مطفية طفيان كامل مش مشغلة مأمنة.
1: لحظة رو لازم السيارة الثانية تكون طافية.
0: ما تشغل انت من سيارة وهي شغالة. ما تشغل.
1: ما بتعرف يعني شو بيعملوا الناس,
0: بيشغل وبصير يدعس بعرف. مشان يعني هي بهاي الحالة بده يستخدم الدينامو تبع السيارة الثانية الشغالة مشان يعبي السيارة اللي بطاريتها خالصة. هل انت بدك من بطارية السيارة الثانية بس انها تشغلها اللي هي قوة التشغيلية تبعتها, فانت ما بحاجة انه تكون السيارة ديك شغالة اصلا, بالعكس يعني تكون مطفية ومؤمنة وفاصلة. يعني مش انت في نظام الامان مجرد ما تفتح باب السيارة تفصل الكهرباء كاملة, تتعامل مع السيارة اللي تشغل منها انها فعلا فاصلة كاملة مشان انت تكون اقل الاضرار. يعني برضو انا ما يعني ما بحكي لك انه ما بضر, بس مشان انت تبقى عامل يعني امور الامن والسلامة انك انت فعلا ما تضر السيارة اللي انت بدك تشغل منها. ما اني انا ما بنصح, يعني مش انه تعتبر اني انا بأيد, ما بنصح من تشغيل من سيارة ثانية الا اذا اضطراري, يعني فعلا في موقف انك انت بحاجة انك تساعد في منطقة مقطوعة او آلية معينة بالطريقة هاي. يعني
1: طيب اليوم احمد في اليوم السيارات الحديثة مثل الاودي المرسيدس البي ام في فيهم بطارية اضافية بتكون هاي 48 فولت و 24 فولت. هاي البطاريات هاي
0: قصة حتى احنا في الفولكس
1: موجودة. نعم. اللي هو في تي اس اي اظن.
0: صحيح. هذه نظام مختلف اختلاف كامل عن البطاريه العاديه. يعني
1: شو وظيفتها؟ يعني
0: شبيه في نظام الهايبرد. هلا هي شبيه في نظام الهايبرد ولكن مش نظام هايبرد كامل. يعني في ال 1005 السكودا الاوكتافيا في الجولف اجت موجوده. انت لما بتكون ماشي في الداخلي بشغل السيارة, بمشي السيارة على نظام ال 48 فولت بدون ما يكون شغال الموتور البنزين, ولكن مش في آلية الهايبرد الكامل.
1: يعني زي إشي مساعد بس

0: مساعد بسيط
1: مساعد
0: يعني.
1: ومتوفر يعني هي، ولكن برضو لها يعني مشاكلها بالفترة الأخيرة، صار في شوية مشاكل وتكلفة صيانتها عالية. فاللي بده يشتري سيارة مثلا إذا ما كانش فيها نظام ال 48 يعني، مشان ما يتفاجئش في بطاريتها، يعني بطاريتها
0: طيب
1: مكلفة، دينامو تبعها مكلف.
0: طب بدي أسألك ولك حق الإجابة
1: تفضل.
0: أو لا، يعني السيارات اللي حكينا عن كل هاي المواضيع والمشاكل اللي بتتسبب فيها البطارية للسيارة حكينا، هل هذا الحكي ينطبق على كل السيارات الألمانية الكورية اليابانية الفرنسية ولا؟ لأنه أنت اختصاصك سيارات ألمانية أنا بعرف يعني، وممكن بس بعتقد يمكن تقنيات الجير
1: هلا
0: والهذا نفسها.
1: الأنظمة متشابهة، ما هي كلها يعني الأنظمة متشابهة، بس مش ما بتنطبق على جميع السيارات. الأنظمة متشابهة ولكن ما بتنطبق على جميع السيارات. فعليا لازم التعامل يكون في مع جميع السيارات في نفس الآلية. في إذا البطارية، إذا السيارة طالبة لدعم بطارية الاي جي ام، إنك تظلك مستمر عليها بالكوري او في الالماني او في المرسيدس او البي ام او اي سياره كانت. اما هي الانظمه متشابهه يعني.
0: طيب أحمد حنايشي صديقنا العزيز، أنا بدي أشكرك على المعلومات القيمة، ومتأسفين لأنه تأخرنا عليك وأخذنا من
1: العفو
0: وقتك
1: العفو،
0: كتير،
1: ولا يهمك،
0: وأنا
1: حاضرين.
0: بعرف
1: بالعكس
0: الشباب،
1: احنا والله،
0: بعرف الشباب تحت بيستنوا فيك.
1: لا احنا بنعتبر انه هذا الاشي اللي بنعمله مسؤوليتنا تجاه الناس اللي يعني فعليا لازم توصلهم المعلومة.
0: شكرا صديقنا أحمد حنايشة
1: العصر
0: من كار كلينيك،
1: كارتينك.
0: هذا المركز المتطور في قباطيا بجانب سوق الخضار المركزي. تحياتي لكل الشباب عندك.
1: الله يسعدك، خليك.
0: تحياتي.
1: شكرا
0: شكرا
1: لك.
0: شكرا.
1: تحياتي للجميع، مع السلامة.
0: سلام. طيب بدي أشكر صديقنا أحمد، حكينا عن موضوع البطاريات. لمن فاته الاستماع لهذه المقابلة، بعد البرنامج ستكون متاحة عبر موقع رايا الإلكتروني رايا.بي.اس وعلى صفحة رايا اف ام على الفيسبوك. في عندي تعليق عن موضوع مستفز لإلي ولكتير ناس بحبوا سياراتهم ونظافة سياراتهم. مرات انت بتغسل سيارتك وبتكون نظيفة نظيفة ومبسوط في سيارتك، هلأ في ناس مش رح يعجبها الحكي، مش كل الناس، ارضاء الناس غاية لا تدرك. موضوع بتكون مبسوط بغسلة سيارتك وطالع هوب بتلاقي فلان بشطف باب داره، بتلاقي فلان بشطف باب محله، بتلاقي فلان بشطف في سيارته باب محله بالجيتور وبرشق مية قاعد على الشارع وعلى السيارات، وفيش احترام للخصوصية. هلأ بتعرفوا انتو في كتير بلدان حول العالم إلقاء المية في الشارع نفسه نفس النفايات، يخالف عليه القانون. وبلدية الخليل على سبيل المثال في سنة من السنوات كانت تتخالف على هذا الموضوع، انه في اصحاب معارض كانوا يغسلوا والمية تكون في الشارع. أولا أنت مبسوط على سيارتك إنها نظيفة وطالع من مغسلة، فجأة بتتوسخ سيارتك نتيجة هاي المي، بتصير شكل السيارة مؤذي ونفسيتك بتتأذى كمان. غير هيك لما بتكون مهم، ما شاء الله شوارعنا كلها بورسلان من نوع متلي لأنها إلها عشرات السنوات في بعض الشوارع داخل المدن ما تم تعبيدها، يعني على زفتتها القديمة. وأنا بعرف شوارع من التسعينات وهي لليوم نفس الشوارع، فشو بده يصير في طبقة الزفتة؟ بتصير زي البورسلان بتزحلق. فما بالكم لما بيجي عليها مية شطف مع صابون من محلات ولا من منازل ولا من شقق ولا شو بده يصير في السيارة هاي؟ بدك تفقد التوازن حتى لو كنت ماشي 50. وهلا بنط لك وحبقول لك تسرعش، ماني مش مسرع اصلا، ماشي 30 او 50، بس اذا صار طارئ ودعست بريك ولا حد بيقدر يوقف السياره. لا تقول لي اطارات ولا ميشلين ولا بارجستون ولا بريلي ولا غيره، لانه اصلا هاي الاطارات مش مهيئه لشوارعنا. واثنين، الميه اللي انت حضرتك كبيتها في الشارع اثرت على تماسك السياره وعلى سلامتك وسلامه الاخرين مستخدمين الطريق، بس احنا منفكرش الا بنفسنا. احنا هيك نضيف في داري مش مشكلة، الشارع مش مشكلة، الناس مش مشكلة، الاخرين. هذا الحكي اللي بحكيه ينطبق على الناس كمان اللي بيكون عنده ورشة او عمارة قيد الانشاء بده يبلطها، بده يقصرها، شو ما بده يعمل فيها، بحط سيارة انحاتي مثلا باب العمارة وبرفعها. هلأ هو بعد ما يخلص مش رح يكنس الشارع، لا لا لا لا، بخلي بقايا الانحاتي أو الحصمة أو اللي هو بخليها على الشارع، والسيارات بتمرق وبتتغبر وبتتعفر، غير الحصو أو الصرار اللي بيطير. طبعا مش بيطير بس عن الشارع، عن الشاحنات كمان اللي بيكون عليها بقايا حمولتها على الطنبون الخلفي، وبيعملوا حالهم ما همش خبر. طبعا لما بيطلعوا في الطرق الخارجية بيخافوا من هذا الموضوع، بس في الطرق الداخلية لأنه إحنا منأمن العقاب من سيء الأدب للأسف. وكمان من فترة صارت سيارة شحن ماشية محمل اسمنت شميمته، طاروا الشوالات من عنده شوال أو اثنين في الشارع، فلكم أن تتخيلوا الغبرة اللي صارت في الشارع، يعني انفتحوا في الشارع. مش مثلا ينزل يروح يجيب تانك مية، يروح يجيب مكنسة، يروح يجيب جيتور مية، يروح يجيب بقرود ونظف الشارع. لا والله، السيارات لما كانت تمرق في الشارع يا جماعة الخير، والله هيني بحلف يمين، ضباب الشارع من الغبرة. أنا شخصيا يومها كنت مروح من المغسلة يوم ما صارت هاي القصة، وتفاجأت لأنها عكوربة جاية، تفاجأت إنه كل الشارع منعوف إسمنت. شو صار في الإسمنت مع سيارة عليها آثار بلل من المغسلة؟ التصق بالسيارة، رجعت فورا على المغسلة غسلت السيارة كمان مرة. فياريت نحترم الطريق، نحترم الناس، نحترم أملاك الناس وملك الناس نعتبره ملكنا. وأنا دائما بحكيها، اللي نضيف في داره، اللي نضيف في سيارته، اللي نضيف في شغله بيكون نضيف في كل شيء، واللي بيحترم الناس بتحترمه، والمحترم محترم وين ما كان وشو ما كان. وشكرا. سمارت باليستاين، هذه السيارة الكهربائية الذكية العصرية، وكيلها العام في فلسطين شركة غرغور التجارية. نوجه لهم تحية، لكل الشباب في فروع سمارت المنتشرة، وكمان لشباب شركة غرغور التجارية وكلاء مرسيدس بنز العالمية في فلسطين. في معرض الشركة في شارع نابلس في البيرة، وهو المقر الرئيسي لشركة غرغور، في عندهم إي كلاس. امبارح أنا نزلت فيديو قصير عليها على الريلز، في عندهم فيديو قصير، روحوا شوفوا هاي السيارة على الواقع. اللون، لون السيارة مرعب جد، لون جميل جدا، بني فاتح غامق، يعني مكس غريب من الألوان. بنوجه تحية للشباب هناك، وعندهم كمان اس كلاس ذهبية رائعة، ومجموعة سيارات مرسيدس كلها فاخرة وبانتظاركم. كمان بدي أوجه التحية لشباب الصيانة في شركة غرغور، ولغرغورية معرض السيارات المملوكة مسبقا. فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني، شكرا لك أبو الليث. أحمد العجولي في الهندسة الإذاعية، شكرا كتير إلك. ولزملائنا وزميلاتنا المستمعين بنوجه لكم تحية ومحبة، حتى الملتقى في الأسبوع المقبل. ابقوا معنا واقبلوا تحياتي في الإعداد والتقديم سلام الأطرش، دمتم بكل خير.
2: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
2: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات،
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا، ويعاد السبت 6 مساء.

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا.
2: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
3: حذر مراقب دولة الاحتلال نتنياهو إنجلمان من أن إسرائيل قد تفقد استقلالها في مجال الطاقة خلال عقدين من الزمن مع احتمالية اضطرارها إلى استيراد الغاز الطبيعي خلال نحو 22 عاما قادمة إذا استمر استهلاك الاحتياطيات الحالية بالمعدلات المتوقعة. وحسب تقرير هذه المؤسسة الرقابية الإسرائيلية الذي صدر الأسبوع الماضي وأوردته هيئة البث العبرية، فإن احتياطيات الغاز المكتشفة قد لا تكون كافية لتلبية الطلب المحلي مستقبلا في وقت تواصل فيه دولة الاحتلال تصدير جزء كبير من إنتاجها إلى الخارج. شهد إنتاج الأرز في العراق انتعاشا ملحوظا خلال الموسم الحالي بعد سنوات من الجفاف الحاد ونقص المياه مدفوعا بارتفاع مناسيب النهري دجلة والفرات وزيادة المخزونات المائية، الأمر الذي سمح لحكومة بغداد بتوسيع المساحات المخصصة لزراعة المحصول إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.
2: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات الأسهم المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: الساعة الآن 12:00 ظهرا.
6: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
7: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مقتل شاب وإصابة شقيقه بجروح فجر اليوم في جريمة إطلاق نار وقعت في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة. عشرات المستوطنين بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحة المسجد الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة وينظمون جولات استفزازية ويؤدون طقوسا تلمودية. قوات الاحتلال تغلق اليوم مقر جمعية التضامن الخيرية في منطقة شارع العدل وسط مدينة نابلس لمدة عام بعد أن داهمته وألحقت أضرارا بمحتوياته. سلطات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين في مختلف محافظات الضفة الغربية. مؤسسات حقوقية طالبت السلطات الأمريكية بمنع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن كفير من دخول الولايات المتحدة على خلفية زيارة مرتقبة له إلى مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك للمشاركة في مؤتمر دولي لرؤساء أجهزة الشرطة ومسؤولي الأمن الداخلي يومي 7 و8 من تموز المقبل. هيئة البث العبرية تقول إن الولايات المتحدة سلمت إسرائيل وثيقة تتضمن مطالب متعلقة بقطاع غزة من بينها المضي في إعادة الإعمار حتى دون نزع سلاح حركة حماس. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد أن بلاده لن تتراجع في المفاوضات مع واشنطن عن حقوقها ومصالحها ومبادئها الوطنية تحت أي ظرف. أسعار الذهب تنخفض اليوم مع ارتفاع أسعار النفط مما أثار مخاوف بشأن التضخم وعزز التوقعات برفع أسعار الفائدة. وأخيرا إلى حالة الطقس، تتأثر البلاد بأجواء شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم واستمرارها أعلى من معدلاتها السنوية العامة. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
6: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
8: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
10: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: كل مرة بتختار المنتج الوطني انت عم بتقول أنا بهمني بلدي، وبهمني ناسها، وبهمني مستقبلها. وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: علي ببريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الابتعاد عن التدخين يعد أفضل قرار لصحتك. التدخين يزيد من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض، بما في ذلك سرطان الرئة وأمراض القلب والجهاز التنفسي. إذا كنتم مدخنين، فالبدء في الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن صحتكم ويطيل في أعماركم.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: تراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakaful-ins.ps.
1: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية.بس، الوطن في صفحة واحدة. راية.بس.
2: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
3: في الكتاب المعنون الآثار المكانية لتغير المناخ للكاتب دينيس ميرسيه والصادر عام 21 20 ألف ميلادي، يأخذنا الباحث في رحلة عبر خريطة كوكب الأرض، حيث لا يتوزع التغير المناخي بشكل متساو، بل يترك بصماته القاسية بشكل مختلف من منطقة إلى أخرى. ومن الصفحات الأولى يبدأ الكتاب بكشف ارتفاع درجات الحرارة باعتباره ليس مجرد رقم عالمي، بل واقع جغرافي متحرك من الشمال إلى الجنوب، بحيث يذوب الجليد وتذوب أيضا الأنهار المتجمدة بسرعة غير مسبوقة، بينما في مناطق أخرى تتصاعد موجات الجفاف والحرائق وصولا إلى السواحل التي يتهددها ارتفاع لمستوى البحار، مما يؤذن ببداية عصر جديد للتراجع البيئي بصورة كبيرة. ويركز ميرسيه بشكل خاص على فكرة المكان، موضحا أن تأثير المناخ إنما يعتمد على الموقع الجغرافي والبنية الاقتصادية وحتى طبيعة المجتمعات نفسها. فالتغير المناخي في القطب الشمالي ليس كما هو في حوض المتوسط أو في المناطق المدارية. ويعرض الكتاب أمثلة حية من أوروبا والعالم، حيث أصبحت موجات الحرارة أكثر تكرارا وحدة، مسببة ضغطا كبيرا على الزراعة والموارد المائية وصحة الإنسان، إضافة إلى اضطراب النظم البيئية على اختلافها. وبأسلوب علمي دقيق يقدم الكتاب من خلال تفاصيل شرح وافية مكنونات جديدة حول دخول العالم في مرحلة جديدة لم يعد فيها المناخ ظاهرة عامة، بل أصبح بمثابة قوة تعيد تشكيل خريطة الحياة على الأرض. وفي النهاية يوجه الكتاب رسالة واضحة، فهم التغير المناخي لا يكفي على الإطلاق، بل يجب فهم أين يحدث وكيف يختلف من مكان لآخر، لأن المستقبل لن يكون متشابها بين كل بقاع الأرض. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: رايا اف ام ترافقك أينما كنت، على موجات الاف ام في الجنوب 96.8 اف ام، في الوسط 98.3 اف ام، في الشمال 96.4 اف ام، أريحة والأغوار 96.8 اف ام، جنين والجليل 98.3 اف ام، الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، رايا اف ام.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
0: الساعة الآن 1:00 ظهرا. الأخبار المحلية،
2: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية،
3: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
4: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة 1:00 ظهراً.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طابت أوقاتكم سيداتي ساداتي، نرحب بكم في مستهل لقاء جديد مع الواحدة الإخبارية من راية أف أم، والبداية بالعناوين. أمصفى المحاصرة تطلق نداء استغاثة. خطة للاستيطان تستهدف 100 موقع ألف. الاحتلال يفتح قاموسه على حرية التنقل خشية وقع التهجير. كاتس يعلن الاستعداد لمواجهة مع إيران. كانت هذه العناوين، أما التفاصيل فتأتيكم ولكن بعد وقفة مع موجز بأهم وآخر الأنباء.
6: شكرا رامي، وأهلا ومرحبا بكم في موجز الأخبار. إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة بعد قصف طائرات الاحتلال مجموعة منهم قرب مفترق الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تؤكد اليوم جاهزيتها للبدء بزيارات الأسرى في مراكز التوقيف والمعتقلات الإسرائيلية. قوات الاحتلال تهدم اليوم ملعب مدرسة بتير الثانوية للذكور في بلدة بتير غرب بيت لحم. سلطات الاحتلال تغلق اليوم مقر جمعية التضامن الخيرية في منطقة شارع العدل وسط مدينة نابلس لمدة عام عقب مداهمته وإلحاق أضرار بمحتوياته، قبل أن تتمكن الهيئة العامة للشؤون المدنية لاحقا من إعادة فتح العمارة التي تضم مقر الجمعية. وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يتباهى اليوم بتسريع وتيرة الاستيطان على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن حكومته أقامت 160 مزرعة استيطانية ووافقت على أكثر من 100 مستوطنة جديدة. الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلام أباد تتضارب في الوقت الذي هددت فيه طهران بعرقلة السفن التي تعبر خارج مسارات محدودة في مضيق هرمز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يستمر تأثر البلاد بأجواء شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم واستمرارها أعلى من معدلاتها السنوية العامة، فيما يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع لدرجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. وبذلك الموجز يكون قد انتهى، ونعود إلى مستجدات الواحدة الإخبارية.
5: أكد رئيس مجلس قروي أم صفا شمال غرب رام الله مروان صباح إن القرية أصبحت تتعرض لحصار كامل بعد أن أغلق مستوطنون الطريق الوحيد الذي يربطها ببلدة دير السودان المجاورة. وذكر صباح في تصريح لرايا أن أم صفا أصبحت محاطة بطوق من البؤر الاستيطانية، فيما يتواصل إغلاق مداخلها منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023، ويتعرض أهليها بشكل يومي لاعتداءات وهجمات المستوطنين.
7: منذ 7 من أكتوبر مداخل قرية أم صفا لم تفتح ولا دقيقة، بالعكس زاد الحصار يوما بعد يوم. الوضع في قرية أم صفا يزداد سوءا، أصبحت القرية محاطة بالبؤر الاستيطانية من كافة الجهات، كل يوم اعتداءات بشكل متكرر. بالأمس الطريق الوحيد الواصل البديل ما بين قرية أم صفا ودير السودان يتواجد عليه المستوطنين بشكل دائم في الفترة الأخيرة. هذا أدى إلى حصار خانق وإغلاق كافة المنافذ المؤدية إلى القرية التي تعاني بالأصل حصار وقضم الأراضي ومصادرة مساحات كبيرة جدا. لم يتبقى من أراضي قرية أم صفا سوى 200 درهم الموجود عليها منازل المواطنين، أصبحت محاطة بالبؤر الإسطانية. في الفترة الأخيرة تم إقامة بؤرة إسطانية في المنطقة الغربية من القرية ما بين أراضي أم صفا وأراضي دير السودان، وأصبح المستوطنون يتواجدون بشكل دائم في هذه المنطقة، في المنطقة الشمالية كما تعلمون وكما تبعنا إحنا وياكم. على مدار سنتين ماضيتين تم إقامة بؤرة استيطانية في منطقة جبل الراس، وهي في منطقة محادية وقريبة من منازل المواطنين، وأصبحت شبه مستوطنة، ومنها تنطلق الاعتداءات اليومية على أهالي قرية أم صفا بشكل يومي ومتكرر. وعلى مدار الوقت في المنطقة الجنوبية التي تبلغ مساحة 4000 دنم هي أصبحت مناطق رعوية، وهي مزروعة بالزيتون إلنا، وأصبحت مناطق رعوية لقطعان المستوطنين. في الفترة الأخيرة تكثفت الاعتداءات بشكل يومي، حرك للسيارات، قطع لخطوط المياه، منعنا من الحركة حتى مشيا على الأقدام. هي ثالث بؤر استيطانية، بؤرة في المنطقة الجنوبية الغربية ما بين قرية أم صفا وقرية جيبيا، وهذه تم إنشاءها قبل 4 سنوات. بؤرة استيطانية في المنطقة الشمالية الشرقية ما بين قرية أم صفا والمنطقة الجنوبية، وهي واقعة في منطقة جبل الراس، وهذا تم إقامتها في 2000 ما بعد الحرب 2024. بؤرة استيطانية تم إقامتها مؤخرا قبل أسبوع ما بين أراضي في المنطقة الغربية الجنوبية، يعني قبل أسبوع تماما في المنطقة، وهذا أدى إلى عزلها بشكل كامل. ناهيك أن قرية أم صفا يحدها من الشرق مستوطنة عطيرت، من الغرب مستوطنة حلميش، من الجنوب شارع التفافي استيطاني بفصلها عن أرضها، وحاليا من المنطقة الشمالية البرة التي تم إقامتها في منطقة جبل راس. الوضع في أم صفا يزداد سوءا، هناك مواطنين انعزلت بيوتهم عن القرية. المواطن محمد العبيال أبو صلاح أقاموا خيمة باب المنزل، هم يتواجدون بشكل دائم. كراج السبتي الواقع في المنطقة الغربية معزول عن القرية وتم حرقه أكثر من مرة.
8: شكرا جزيلا لك الأستاذ مروان صباح، رئيس مجلس قروي أم صفا.
5: كشف النقاب عن خطة استيطانية تستهدف السيطرة على نحو 100 نقطة استراتيجية داخل المناطق المصنفة ألف وفق اتفاق أوسلو، بما يمثل تحولا نوعيا في مسار المشروع الاستيطاني الهادف إلى تقويض الجغرافيا الفلسطينية وتسريع خطوات الضم حسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. مدير التوثيق في الهيئة أمير داود قال في مقابلة مع رايا إن المخطط الذي طرح على شكل أفكار خلاقة تقدمها منتديات يأتي لرسم توجه إما تتبناه الحكومة بشكل رسمي أو تنفذه الجمعيات الاستيطانية التي تحظى بالدعم السياسي والأمني لتنفيذ أجنداتها.
9: ما كشف بالأمس من خلال الإعلام الإسرائيلي أن هناك منتديات استيطانية. نحن لا نتحدث عن جهات رسمية، وهنا سأوضح التحولات التي حدثت في المرحلة الماضية على صعيد هذه الجهات الاستيطانية. ما كشف أن هناك يعني منتديات استيطانية تفكر أو تريد أن تدفع الحكومة للاستيطان في منطقة المصنفة ألف من أجل خلص يعني القضاء تماما على ما كان يعرف في السابق باعتباره يعني خطوط حمراء. والانتقال إلى مرحلة جديدة تكون فيها كل الضفة الغربية مستباحة استيطانيا على المستوى الجغرافي وعلى المستوى السياسي. هذه المنتديات الاستيطانية هي يعني ليست يعني لا تقدم هذا النوع من الأفكار منذ هذه اللحظة، هي منذ سنوات طويلة وهي تقدم رؤى متطرفة وخارج الصندوق وفق التصور الإسرائيلي. خارج الصندوق يعني أنها تقضي على ما تبقى للفلسطينيين من مساحات وهوامش ضيقة، هي لا تريد أن ترى يعني تواصلا جغرافيا فلسطينيا، ولا تريد أن ترى جغرافيا متشافية أو متعافية من الاستيطان، هي تنظر إلى كل الجغرافيا الفلسطينية باعتبارها قابلة للالتهام. ولكن التحول الجوهري، وهنا مبعث الخطورة في هذه المسألة، في الوضع الطبيعي نحن نتحدث عن منتديات استيطانية متطرفة، يعني تريد أن تقدم خطط طموحة استيطانيا وإيديولوجيا. ولكن التحول الجوهري الذي حدث أن التجمعات الاستيطانية والمنتديات الاستيطانية والجمعيات الاستيطانية كانت في السابق هي بمثابة يعني وسائل تحريض وضغط للحكومة من أجل أن تتخذ سياسات جديدة. الآن هذه المنتديات وهذه المؤسسات هي جزء من هذه الحكومة، وهي التي توجه الحكومة، ودائما ما تستجيب لها حكومة الاحتلال. وهنا مبعث الخطورة، أي أن هناك تحولا جوهريا وجذريا في دور المنظمات الاستيطانية من منظمات ضغط إلى منظمات صانعة قرار، وبالتالي ينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها خطوة خطيرة نظرا للأدوار الجديدة والتحولات الجديدة على صعيد علاقة حكومة الاحتلال مع الجمعيات الاستيطانية، بالنظر إلى أن معظم قادة حكومة الاحتلال الآن هم أصلا من الجمعيات الاستيطانية، من رجفيم ومن أمانة ومن غيرها من المنظمات الاستيطانية التي كانت تقدم هذا النوع من الخطط على مدار سنوات طويلة.
8: طب أستاذ أمير داود، الحديث عن 100 موقع مصنفة على أنها ألف، هذا بحد ذاته يشير إلى أن هنالك يعني ليس فقط رؤى وإنما خطط توضع على أرض الواقع، وأيضا يتم فيها اختيار مواقع لتنفيذ هذه الرؤى التي تقولون إنها يراد بها دغدغة يعني مشاعر الاستيطان، وكذلك دفع الحكومة نحو تبنيها باعتبار أن هذه المنتديات أصبحت تشكل جزءا من صناعة القرار في دولة الاحتلال.
9: تماما، هذه قضية مهمة ولافتة. يعني بأي معنى؟ بمعنى أن الجمعيات الاستيطانية هي تخطط، وهي لطالما وعلى مدار عقود من الزمن وهي تخطط وتقدم خطط. يعني دعني أضرب مثالا، في السابق قبل تشكيل هذه الحكومة كانت هناك منظمة وهي لا زالت تعمل حتى الآن، وهي منظمة رجفيم التي يعني كان أحد مؤسسيها هو سموتريتش، وهي قدمت العديد من التقارير والعديد من تقديرات الموقف لحكومات الاحتلال المتعاقبة في السنوات الماضية. واحد من توصيات هذه المنظمة في السنوات الماضية هو نزع صلاحية السلطة الوطنية الفلسطينية من المحمية الطبيعية شرقي بيت لحم، وهي تعادل 3% من مجمل مساحة الضفة الغربية. واحدة من القرارات التي اتخذتها هذه الحكومة هي الاستجابة لتوصيات رجفيم. وبالتالي في السابق كانت تبدو يعني هذا النوع من التحريض فعلا يعني دغدغة لمجتمع اليمين الفاشل المتطرف في دولة الاحتلال، ولكن بعد تشكيل هذه الحكومة يعني تحولت هذه الدغدغة وتحولت هذه الفانتازيا السياسية إلى أمر واقع. ما أريد أن أقوله، صحيح أن الجمعيات الاستيطانية هي يعني واحدة من وسائل الضغط ووسائل الضغط من أجل تغيير السياسات، ولكن اليوم هذا التداخل والتبادل الوظيفي بين المنظمات الاستيطانية وحكومة الاحتلال تجاوز قضية التبادل الوظيفي إلى مستوى أعلى، إلى مستوى الاستجابة والتنفيذ والاسترشاد من التوصيات والتقارير التي تصدر عن هذا النوع من القرارات. القضية الثالثة، الحكومات الأسف الجمعيات الاستيطانية هي دائما تخطط ودائما تقدم رؤى، وهي أصلا مبنية على فكرة توجيه رؤى لحكومة الاحتلال. حتى هذه اللحظة نحن نتحدث عن تقارير إعلامية، نتحدث عن توصيات ترفعها منتديات استيطانية يعني لا يوجد قرار في حكومة الاحتلال، ونحن ندرك ونؤمن أن كل الوزراء في هذه الحكومة هم باتوا لا ينظرون إلى الأراضي الفلسطينية باعتبارها مصنفة ألف وباء وجيم، هم أصبحوا ينظرون إلى كل الأراضي الفلسطينية باعتبارها أراضي خاضعة لسيادة دولة الاحتلال. في السابق كانوا ينظرون إليها باعتبارها أراضي مضارة من قبل قوة قائمة بالاحتلال. أنت تحولت هذه الثقافة تماما. طيب. ما تبقى، ونحن ندرك أن حتى المناطق المصنفة جيم تتعرض للاجتياح وتتعرض لتدمير البنى التحتية وللإعدامات الميدانية من قبل جيش الاحتلال، ولكن استيطانيا حتى هذه اللحظة الحكومة لم تعلن أي شيء رسمي تجاه هذا النوع من المقترحات، وهي حتى هذه اللحظة هي تقارير إعلامية عن توصيات منتديات. طيب. هذا هو السياق.
8: ألا يخشى أن تكون هذه التوصيات أستاذ أمير داود يعني ربما مفتاح يمنح للمستوطنين للقيام بتنفيذ هذه المخططات على مسؤوليتهم الخاصة بين مزدوجين، كما يقومون بافتتاح البؤر الاستيطانية وإقامة ما تسمى بالمستوطنات الرعوية؟
9: طبعا هذه قضية أصبحت مثار قلق الآن. لذلك بالأمس أصدرت هيئة مقاومة الجدول الاستيطاني يعني بيانا تحذر فيه من هذا النوع من التصورات، ونحن ندرك أن هذه التصورات إلى أين يمكن أن تقود. صحيح نحن يعني ندرك حتى هذه اللحظة أنها يعني توصيات لمنتديات استيطانية، ولكن في ذات اللحظة نظرا للتغيرات الأخيرة بدنا ننظر بخطورة شديدة، لأن هذه الحكومة تدفع المستوطنين، لأن عندما يقوم المستوطنون باتخاذ إجراءات خطيرة تتنصل منها حكومة الاحتلال ولكنها تحميها في العلن. وهنا مبعث الخطورة هي يعني لا توجد مشكلة في أن تدفع هذه الحكومة المستوطنين للذهاب بعيدا في إقامة البؤر في مناطق ألف وباء وجيم، تتنصل منها في العلن وتحميها في السر وهكذا. يعني هذا هو يعني نمط وطريقة ومنهجية هذه الحكومة في إدارة الاستيطان هذه الأيام.
8: نشكرك جزيلا أمير داود مدير التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
5: أفادت تقارير إخبارية بأن سلطات الاحتلال تتبنى توجها جديدا لإعادة تسويق مخططات تهجير المواطنين من قطاع غزة تحت مسميات دبلوماسية أقل حدة. وأصدرت سلطات الاحتلال تعليمات بالتخلي عن استخدام مصطلح الهجرة الطوعية في المحافل الدولية والمناقشات الرسمية واستبداله بعبارة حرية التنقل في محاولة لتفادي التبعات القانونية والدبلوماسية لعمليات التهجير. ونقل عن مصادر في تل أبيب أن تغيير المسمى يهدف إلى تخفيف الضغط الدبلوماسي وتسهيل إقناع دول أجنبية باستيعاب الفلسطينيين ضمن مشروع إفراغ قطاع غزة من أكبر عدد ممكن من سكانه لفرض الواقع الديموغرافي والأمني الجديد. للتعقيب على ذلك أجرينا لقاء مع الكاتب والباحث مصطفى أبو السعود الذي أشار إلى أن التلاعب بالمصطلحات لن يغير من شكل التهجير الذي يفرضه الاحتلال بالنار على الأرض، وهذا بالتأكيد لن ينطلي على المجتمع والقانون الدوليين حسب تأكيده.
10: بداية يمكن بالقول بأن مشروع التهجير هو ليس مشروع وليد اللحظة الحالية ولن يولد في هذه الفترة، بل هو له جذور في السياسة الصهيونية، حيث في الثقافة الإسرائيلية تعيش فكرة أن ضروري إخلاء هذه الأرض حتى يتسنى لهم إقامة ما يرغبون من مخططات. استبدال المصطلح هو جاء نتيجة رد الفعل القوية الدولية من استخدام فكرة التهجير أو الهجرة، لأن العالم لا يقبل بوجود مثل هذه الأعمال. اللجوء لتخفيف حدة المجتمع الدولي تجاه الفكرة الصهيونية هو الذي أجبر الاحتلال على استخدام مصطلح لطيف وخفيف وناعم مثل التنقل أو العبور الآمن أو التنقل الحر، بحيث يفهم المستمع الدولي أن هذا المصطلح ينم عن رغبة لدى المواطن الفلسطيني بممارسة الحرية التنقل دون قيود أو دون أن يكون مضطرا للتنازل عن شيء ما.
8: نعم.
10: لكن هذه التخفيف من أو هذا المصطلح الحديث للسلوك الإسرائيلي لا يعني إفراز المحتوى أو لا يعني الاختلاف بالمحتوى. التنقل الآمن أو المرور الآمن سيحمل نفس الفكرة التي يحملها الهجرة القسرية أو التهجير. الاختلاف في المعنى ليس في صالح الاحتلال، بل إن القانون الدولي سيفهم والقانونيين الدوليين يفهمون ويدركون أن كلا المصطلحين يحملان نفس المحتوى، وأن إسرائيل تحاول الالتفاف على المجتمع الدولي وعلى المصطلحات القانونية الدولية من أجل تنفيذ مخططاتها الهادفة إلى تفريغ قطاع غزة من السكان.
8: كان هذا موضوع سؤالي التالي أستاذ مصطفى أبو السعود، عن إن كانت إسرائيل ستغير المصطلح فهل ستغير السياسات التي ستتبعها في قطاع غزة وتتخذها على أرض الواقع لضمان ما تسميه بحرية تنقل المواطنين من القطاع إلى خارجه؟
10: هو اختلاف المصطلح لن يخفف من إجراءات الاحتلال، فإسرائيل في قطاع غزة مستمرة في سياساتها وإن اختلفت المصطلح. ونلاحظ أنه لا تلتزم إسرائيل بما ورد بأي اتفاق من أجل وقف إطلاق النار، لا تلتزم بأي وقف إطلاق النار، لا تلتزم بأي بنود من البنود، وهي مستمرة في سياساتها. حتى الآن في قطاع غزة يوجد مناطق يتم الطلب منها الإخلاء، سواء الإخلاء الجزئي أو الإخلاء الكلي، وهذا يدل على أن إسرائيل لا تخفف من حدة الضغط الممارس على قطاع غزة فيما يتعلق بالإخلاء وإن اختلفت المسميات.
8: بالنسبة للمواطنين في قطاع غزة أستاذ مصطفى أبو السعود، كيف ستكون ردة الفعل على ما يجري طرحه في هذه المرحلة إسرائيليا على سبيل تخفيف حدة هذه المصطلحات؟ هل لها باعتقادك أثر في قرار المواطن الفلسطيني، فبدلا من أن يكون مجبرا على الخروج والترحيل سيجد نفسه مخيرا بأن التنقل هو حرية له حتى لو كان ذلك إلى خارج قطاع غزة؟
10: أعتقد أن التجربة مع الاحتلال الإسرائيلي أكسبت المواطن الفلسطيني خاصة في غزة فهما عميقا لما يدور في أروقة السياسة الإسرائيلية وما يحدث فيه من سلوك يترجم لهذه العقلية أو لهذه المفاهيم. فالمواطن الغزي لم تعد تنطلي عليه المصطلحات ما بين التهجير القسري، ما بين الإخلاء، ما بين التعبير الآمن أو التعبير عن العبور الآمن أو التنقل الحر. فهذه السياسات وهذه المفاهيم قد استوعبها المواطن الغزاوي بشكل خاص، وأنها تأتي في نفس السياق لكن مع اختلاف المصطلحات. والمواطن الغزي متمسك بأرضه، ولنا أن نلاحظ أن كثير من الناس من أهل قطاع غزة الموجودين في الخارج يعودون إلى قطاع غزة رغم انعدام كل مقومات الحياة والبقاء، إلا أنهم يعودون إلى غزة. وقد لاحظنا وشاهدنا وسمعنا الكثير من الشهادات الناس الذين يعودون ويقولون بأن غزة تبقى أفضل من الخارج رغم ما تتعرض له من صعوبات الحياة. وهذا شيء يحير الساسة الإسرائيليين، إذ كيف المواطن يفقد كل مقومات الحياة إلا أنه يصل على البقاء في قطاع غزة؟ وهذا يؤكد أن السياسات الإسرائيلية دوما تأتي برد فعل عكسية، خاصة أننا نتحدث عن المواطن الغزي وهو صاحب الأرض. المواطن الفلسطيني هو صاحب الأرض وليس الأخير عليها. فالتحايل على المصطلحات والتحايل على القانون الدولي هذه لن تجدي نفعا مع المواطن الغزاوي.
8: شكرا.
10: وأنه يدرك أن خروجه من أرضه معناه انضطار لقضيته وهويته الفلسطينية.
8: شكرا جزيلا الكاتب والباحث الأستاذ مصطفى أبو السعود، كنت معنا من غزة.
5: قال وزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس إن الجيش أبلغ بالتجهز لتنفيذ عملية أزرق وأبيض، وذلك في إطار الاستعداد لاحتمال تجدد الحرب مع إيران. وأضاف أن تل أبيب أبلغت الجانب الأمريكي أنها ستهاجم طهران بقوة إذا ما بادرت الأخيرة بإطلاق الصواريخ. في أي سياق يمكن أن تفهم تصريحات وزير جيش الاحتلال هذه؟ وهل تعكس أزمة علاقات مع البيت الأبيض؟ وهل بمقدور دولة الاحتلال أن تعمل عسكريا وبشكل منفرد دون مظلة أمريكية؟ أسئلة يجيب عليها لرايا مدير مركز يابوس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية سليمان بشارات.
11: أولا التصريحات الإسرائيلية هي لم تتوقف ولن تتوقف، سواء كان ذلك في ظل الحرب على إيران أو ما بعد الحرب على إيران وما قبل الحرب على إيران، وبالتالي هي جزء من بورصة المزايدات السياسية وبورصة التصريحات من قبل الشخصيات الإسرائيلية بشكل كامل، بما فيها وزير الجيش إسرائيل كاتس باعتباره هو يمثل جزءا من رؤية بنيامين نتنياهو وعملية التحشيد الدائمة باتجاه إيران على اعتبار أنها هي العدو الأساس. ولكن المعادلة الحقيقية في هذا الأمر هو ليس مرتبط بالتصريحات وإنما بالواقع والمعادلات الواقعية. الواقع يقول أن إسرائيل ما بعد التجربة التي خلطها مع إيران وما قبل ذلك من تجارب منذ العام 2023 منذ أكتوبر وحتى الآن، لم تستطع إسرائيل أن تخرج إلى أي حرب من الحروب دون أن تتكئ بالشكل المباشر على الولايات المتحدة الأمريكية ودون مظلة أمريكية ودون مشاركة أو مساعدة أمريكية مباشرة. وبالتالي حديث إسرائيل كاتس من أن إسرائيل يمكن أن تذهب إلى مواجهة مباشرة مع إيران دون مشاركة الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أنه مبالغ فيه، لأن أيضا الولايات المتحدة الأمريكية هي من يقود المعادلات السياسية بالدرجة الأولى، وربما يعني مسار المباحثات في إسلام أباد وما نتج عنه وكيف أن ترامب هو الذي رسم كل هذا المسار هو الذي ما زال يقود هذه المعادلة. لهذا السبب واضح جدا أن إسرائيل كاتس هو يريد أن يقول ربما شيئا أساسيا، أن الهدف الأساسي فيما يتعلق بإيران ما زال حاضرا في العقلية وفي الذهنية الإسرائيلية، وأن إسرائيل يمكن أن تذهب إلى استخدام إما حيلها أو خداعها لكي تذهب مرة أخرى لإقناع الولايات المتحدة الأمريكية للعودة إلى الحرب، وإما أيضا ضمن كما تحدثنا أن الشارع الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي وبورصة التصريحات والتحضير للانتخابات الإسرائيلية كلها تأتي في هذا الإطار، وخصوصا إذا ما ذهبنا إلى جزئية أخرى وهي أن إسرائيل كاتس هو يمثل بنيامين نتنياهو ولا يستطيع أن يخرج عن هذا الإطار، وأن بنيامين نتنياهو هو الآخر يتبنى هذا الموقف على اعتبار أن إسرائيل الآن هي من تستطيع أن تفعل ما تشاء ومتى تشاء وكيف تشاء. طيب. هذا باعتقادي جزء هو من التسويق في المواقف الإسرائيلية. هذا لا يعني أن إسرائيل غير راغبة ولن يعني وستسقط من حساباتها مسألة يعني البعد العسكري أو الخيار العسكري مع إيران، ولكن الفكرة هي ليس في وجود الخيار وإنما في القدرة على تطبيق هذا الخيار بشكل منفرد إسرائيلي.
8: أستاذ سليمان بشارات، يعني اللافت في هذا التصريح أنه جاء بعد يعني ساعات قليلة من تصريح آخر لنائب الرئيس الأمريكي تحدث فيه وربما بشيء من الحدة تجاه دولة الاحتلال، وأشار إلى أنها يعني تابعة وكذلك هي محمية بسلاح أمريكي تصنعه وتموله الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا يشير وفقا للعديد من المراقبين إلى وجود أزمة في العلاقات الثنائية على الأقل في هذه المرحلة بعد سلسلة يعني طويلة من ما تسمى بخيبات الأمل الأمريكية من القرارات الإسرائيلية التي اتخذت عسكريا في المنطقة.
11: شوف يعني أنا باعتقادي الأمر أولا هو ليس هناك خلافا كبيرا أو جوهريا ما بين المنظور الإسرائيلي والأمريكي فيما يتعلق بالملفات الأساسية بمنطقة الشرق الأوسط، خصوصا الملف الإيراني وملف الشرق الأوسط ما بين مزدوجين الذي يطلقون عليه الشرق الأوسط الجديد الذي تحاول إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية الوصول له. التعبير أو التباين هو ما بين الرؤى في كيفية تنفيذ الخطط، وليس في الخطط نفسها أو أهداف الخطط نفسها الموجودة ما بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. هذه جزئية. جزئية ثانية، إذا ما ربطت تصريحات كاتس وتصريحات بنيامين نتنياهو أيضا مع التصريحات الأمريكية، وكأن بنيامين نتنياهو لاحظ منذ أكتوبر في 2023 هو حاول أن يقدم بنيامين نتنياهو وحاشيته للمجتمع الإسرائيلي أنه هو الوحيد الذي يستطيع أن يقول لا للولايات المتحدة الأمريكية أو للإدارات الأمريكية عفوا، ويريد أن يقول أيضا، وهذه وهو صاحب المعادلة والرؤية والنظرية التي يحاول من خلالها أن يقول أن إسرائيل في طريقها للانفكاك الكامل عن الاعتماد العسكري على الولايات المتحدة الأمريكية. وأنا أعتقد هذا الأمر غير منطقي وغير واقع. صحيح أن إسرائيل تمتلك من القدرات العسكرية وغير ذلك، ولكن لا تستطيع إسرائيل أن تكون وحيدة دون وجود القدرات العسكرية الأمريكية. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة، وهو أنا باعتقادي هناك نوع من دعنا نقول إدارة التصريحات ما بين إدارة دونالد ترامب وما بين بنيامين نتنياهو.

0: وخرج إلى هذه الحرب دون أن يكون هناك هدف للولايات المتحدة الأمريكية، وإنما هو استجابة لرغبة بنيامين نتنياهو، وأن بنيامين نتنياهو هو من سحبه إلى هذه المواجهة دون أن يكون هناك حسابات الأمريكية. وهذا باعتقادي يعني هناك نوعا ما فيه من المبالغة، ولكن صحيح فيه من الواقعية، ولكن فيه من المبالغة. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية لديها من الأهداف في هذه الحرب ولديها من الرؤى في هذه الحرب.
1: شكرا.
0: لكن النقطة الأخيرة لو سمحت لي
1: تفضل.
0: وهي المتمثلة في أن بنيامين نتنياهو حتى هذه اللحظة هو يريد أن يقول أنه قادر على إدارة هذا الملف، حتى إن كان ذلك وجودا وتناغما أمريكيا أو في وجود التناغم الأمريكي مع إسرائيل.
1: نشكرك جزيلا الأستاذ سليمان بشارات، مدير مركز يابوس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية.
2: رايا فن ترافقك أينما كنت.
1: من رايا فم قدمنا لحضراتكم الواحدة الإخبارية. نشكر لكم المتابعة. تقبلوا تحيات محدثكم رامي سمارة. إلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
8: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
9: ليش تدفع تأمين

سيارتك شيكات وتصعبها على حالك. هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في عالم كرة القدم هناك من يترك بصمته لاعبا ثم يواصل صناعة الإنجاز في المنطقة الفنية. ضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون أحد الأسماء التي جمعت بين الخبرة داخل المستطيل الأخضر والرؤية التدريبية خارجه. بدأ مسيرته لاعبا قبل أن ينتقل إلى عالم التدريب حيث نجح في بناء تجربة مميزة جعلت منه أحد أبرز المدربين في الساحة الرياضية الفلسطينية. إنه الكابتن عماد هاشم.
1: لعبت في بداية حياتي كلاعب لأندية غزة الرياضي والأهلي الفلسطيني والصداقة وكنت ألعب في مركز الدفاع. أما مدربا فأعتبر أهم إنجازاتي محليا الفوز بالدوري مع نادي الصداقة عام 2016 وأيضا تصدر الدوري في المركز الأول لعام ونصف مع نادي الصداقة. من أهم الإنجازات التي أعتبرها وأعتز بها وأعتبرها من أصعب التحديات التدريبية إعادة أندية غزة الرياضي وخدمات الشاطئ وشباب جباليا للدرجة الممتازة بعد عام من هبوطهم. أيضا الوصول لنهائي كأس المحافظات الجنوبية مع نادي المشتل وهو نادي درجة أولى. وأعتز أيضا بالحصول على بطل الشتاء 3 مرات مع نادي غزة الرياضي مرتين مع نادي الصداقة مرة.
0: وتجلت محطاته الأبرز مع منتخب فلسطين للكرة الشاطئية الذي قاده لتحقيق إنجازات لافتة وحضور مشرف في المنافسات المختلفة.
1: أعتز بإنشاء لعبة كرة القدم الشاطئية في فلسطين وقيادة منتخبها لتحقيق برونزيتين في أمم آسيا في الصين وإيران وأيضا الحصول على المركز الرابع مرتين. علميا أعتز بحصولي على درجة الماجستير في علم الإدارة وكذلك حصولي على درجة البرو في علم كرة القدم والتدرج كمحاضر ضمن المحاضرين في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
0: بإصراره وشغفه أثبت أن النجاح لا يتوقف عند نهاية المسيرة كلاعب بل قد يبدأ من هناك. إنها قصة مدرب آمن بالعمل والتطوير فحول التحديات إلى إنجازات وأسهم في رفع اسم فلسطين على الرمال الذهبية للملاعب الشاطئية.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.

الجنيدي إن كنا. بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة. تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

0: لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي اس. الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس.
1: الساعة الآن 12:00 أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
2: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة بعد قصف طائرات الاحتلال مجموعة منهم قرب مفترق الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تؤكد اليوم جاهزيتها للبدء بزيارات الأسرى في مراكز التوقيف والمعتقلات الإسرائيلية. قوات الاحتلال تهدم اليوم ملعب مدرسة بتير الثانوية للذكور في بلدة بتير غرب بيت لحم. سلطات الاحتلال تغلق اليوم مقر جمعية التضامن الخيرية في منطقة شارع العدل وسط مدينة نابلس لمدة عام عقب مداهمته وإلحاق أضرار بمحتوياته قبل أن تتمكن الهيئة العامة لشؤون المدنية لاحقا من إعادة فتح العمارة التي تضم مقر الجمعية. وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يتباهى اليوم بتسريع وتيرة الاستيطان على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة قائلا إن حكومته أقامت 160 مزرعة استيطانية ووافقت على أكثر من 100 مستوطنة جديدة. الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلام أباد تتضارب في الوقت الذي هددت فيه طهران بعرقلة السفن التي تعبر خارج مسارات محدودة في مضيق هرمز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يستمر تأثر البلاد بأجواء شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم واستمرارها أعلى من معدلاتها السنوية العامة، فيما يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع لدرجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raya.bs. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: بآخر الأخبار أولا بأول.
3: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
4: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
5: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

مع مصرف الصفا، الذهب بين إيديك. افتح حساب توفير أو غذي حسابك الحالي في مصرف الصفا أو عبر محفظة الصفا الإلكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب أسبوعياً، أونصة ذهب شهرياً، واثنين كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غذوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا، توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666. وأول أوردر

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: هل ترغب في تعزيز مناعتك؟ احرص على تناول الفواكه والخضروات الغنية بالفيتامينات واحتفظ بنظام غذائي متوازن. صحتك تعتمد على خياراتك، فاختر الأفضل.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: راية FM، الصوت الأجمل.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي. الجودة اختيار،

حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. إصابة عددا من المواطنين بجروح مختلفة بعد قصف طائرات الاحتلال مجموعة منهم قرب مفترق الشيخ رضوان شمال مدينة غزة. اللجنة الدولية للصليب الأحمر تؤكد اليوم جاهزيتها للبدء بزيارات الأسرى في مراكز التوقيف والمعتقلات الإسرائيلية. قوات الاحتلال تهدم اليوم ملعب مدرسة بتير الثانوية للذكور في بلدة بتير غرب بيت لحم. سلطات الاحتلال تغلق اليوم مقر جمعية التضامن الخيرية في منطقة شارع العدل وسط مدينة نابلس لمدة عام عقب مداهمته وإلحاق أضرار بمحتوياته، قبل أن تتمكن الهيئة العامة للشؤون المدنية لاحقا من إعادة فتح العمارة التي تضم مقر الجمعية. وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش يتباهى اليوم بتسريع وتيرة الاستيطان على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن حكومته أقامت 160 مزرعة استيطانية ووافقت على أكثر من 100 مستوطنة جديدة. الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلام أباد تتضارب في الوقت الذي هددت فيه طهران بعرقلة السفن التي تعبر خارج مسارات محدودة في مضيق هرمز. وأخيرا إلى حالة الطقس، يستمر تأثر البلاد بأجواء شديدة الحرارة خلال الأيام المقبلة مع ارتفاع درجات الحرارة اليوم واستمرارها أعلى من معدلاتها السنوية العامة، فيما يكون الجو اليوم شديد الحرارة في معظم المناطق ويطرأ ارتفاع لدرجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راديو.بي.اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: أقوى الأفلام العالمية. أقوى المباريات المحلية العربية والعالمية تتابعونها على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.bs أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. Raya TV.

بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: رايا FM بتقدم بانوراما رايا.
2: هذا البرنامج برعاية
3: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
4: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: يسعد اوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رايا الإعلامية، حلقة جديدة من بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي.
1: مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومستمعاتنا مرة تانية، مني أنا لانا أبو عيشة، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة معنا لهذا اليوم في بانوراما رايا. منطل عليكم دايما زي ما عودناكم بأخبار طريفة وغريبة وحلوة من حول العالم. بما أنه اليوم يا أسماء آخر يوم بهذا الأسبوع بالشهر، حتى شو بتحبي تحكي لهم؟
0: يعني إن شاء الله أنه سنة شهر 7 تمر على خير علينا وعلى الجميع. امبارح يرانا واحدة من التعليقات اللي إجت لما ختمنا حلقتنا أنه لا لسه بدهم كمان، وبدهم أخبار كمان، وبدهم نكمل الحلقة. يعني شوفوا إحنا معنا هالساعة الإذاعية اللي منطل عليكم فيها ونحكي لكم هاد الأخبار، بس أكيد إحنا بنحب دايما نكون معكم، وتحياتنا لكم لكل حدا عم بسمعنا وبتابعنا بهاللحظات. ويلا استمتعوا معنا بهاي الساعة وبأخبارنا اليوم، الأخبار حلوة لنا، ونبلش بجيلكم جيل زد.
1: طبعا جيل زد ببلش من 1995 لحد 2015 كنا 2014
0: ما إلي فيهم ما بعرف.
1: هاد بقولكم طبعا أحمد مش عاشفه. طيب احد بقولكم انه
0: ترى احنا مش كبار كتير، يعني احنا 94، يعني هو لو بلش من 94 كان انا معكم
1: بالضبط.
0: اعوذ بالله اكون من هذا الجيل.
1: من 95
0: اعوذ بالله.
1: 95 بتفاجئوا لما تيجي تحكي لهم انت جينيريشن زي، بقول لك انه لا انا اكبر من جينيريشن زي، ليش انا 95؟ المهم هذا بقولكم انه جيل زد بتصدر المشهد، واجور اعلى من اي وقت سابق. لفترات طويله كان الحديث عن الاجيال الشابه مرتبط دائما بفكره انه الوضع اصعب من قبل، وظائف اقل، تكاليف حياه اعلى، وصعوبه في تحقيق نفس مستوى المعيشه اللي عاشته الاجيال السابعة. لكن الصورة مع جيل زد بلشت تتغير بشكل لافت، ففي تقارير حديثة بتشير إنه الشباب المولودين في أواخر التسعينات وبداية الألفينات باخذوا أجور أعلى من نفس الفئة العمرية عن جيل زد، وحتى أعلى من أجيال سابقة بنفس المرحلة العمرية. بعض الدراسات بتوضح إنه أجور الشباب اليوم عند عمر 24 سنة أعلى بنحو 12% مقارنة بجيل الثمانينات، بل في بعض الحالات تعتبر الأعلى خلال آخر 50 سنة. والسبب الرئيسي بسبب الباحثين هو رفع الحد الأدنى للأجور خلال السنوات الأخيرة اللي استفاد منه بشكل مباشر أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة. هلأ رح أعلق عليك بس أخلص الخبر، بدي أحكي لك شغلة. بس بقولكم كمان إنه رغم الصورة الإيجابية، الصورة مش وردية في الكامل. في جزء من جيل زد لسه خارج سوق العمل أو حتى التعليم، وعددهم ممكن يوصل لمليون شاب، وهي الفجوة بتخلي المكاسب الاقتصادية غير متوزعة بشكل متساوي. فجيل زد اليوم قدام مشهد مزدوج، جزء من تحقيق قفزة بالأجور، جزء تاني لسه عم يواجه صعوبات بالدخول للسوق أصلا. يعني باختصار جيل زد ممكن يكون عم بعيش أعلى أجور تاريخيا، بس التحدي الحقيقي هو كيف نخلي هاي الفرصة تشمل الجميع، من مش جزء واحد بس. تعرفي أنتم أنه جيل زد حاليا بيكون حاطط رينج معين للرواتب مستحيل يشتغل بأقل منه، عشان هيك بتلاقي كل جينيريشن زي ما باخد أجور منخفضة. إذا هاي يعني
0: لا طبعا مش من مستواكم، يعني احنا اسفين اللي بنعطيكم أجور منخفضة.
1: هاي دراسة معممة، إذا بتلاحظي جد يعني بأكتر الأشغال جينيريشن زي بيكون حاطط مبلغ
0: يعني
1: معين.
0: يعني معك مصاري هلا؟
1: لا مش أنا، جيل زد بس مش أنا.

0: مكملين معكم مستمعينا ومتابعينا في بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي.
1: وأسمع قبل ما نروح للخبر الثاني خلينا نذكرهم بترددات البث لأي حدا بحب يسمعنا أو إذا بحب ينضم لنا في جولتنا خلال هاي الساعة. إذا كنت في الجنوب وأريحة والأغوار على 96.8، أما إذا كنت في الوسط وجنين والخليل على 98.3، أما إذا كنت في الشمال على 96.4. وأصلا بما أنه إحنا بنحكي عن الوظائف وجنريشن زي والشغل بشكل عام، فشو خبرنا الثاني من عندك؟
0: اليوم الخبر الثاني معنا يلانا بيحكي لنا عن كوكب اليابان. في شركة عرضت وظيفة كتير غريبة باليابان. الشركة بدها موظفين، بس هدول الموظفين شو مهمتهم؟ مهمتهم الوحيدة إنهم يعتذروا بدل الناس.
1: يا سلام.
0: تخيلوا انك انه اذا انت غلطت بها مديرك بالشغل او زعلت شريك حياتك او صار سوء تفاهم مع زبون، بس انت مستحي او خايف انك تواجه وتعتذر، شو بتعمل؟ سهلة، باليابان حتى لهاي أوجدوا الحل. الحل إنه في ناس بكل بساطة بتتصل بشركة متخصصة بالاعتذار. في شركات كاملة شغلها الوحيد إنها تبعت شخص محترف يعتذر عنك. يعني مش أنت بتروح بتعتذر، خاصة الناس اللي كرامتهم ما بتسمح لهم، في موظفين
1: حتى ما بيعترفوا إنهم يكونوا غلطانين أصلاً،
0: بيروحوا بيعتذروا عنك. الموظف بعد معك أول بيسمع القصة من البداية للنهاية، بعدين بيسألك شو الهدف من الاعتذار، هل بدك ترجع العلاقة ولا بدك تحل مشكلة بالشغل ولا بس تخفف زعل الطرف الثاني. بعدها بيروح بنفسه أو أحيانا بيتصل بالطرف الآخر وبيقدم له الاعتذار بطريقة مدروسة. الأغرب يلانا أنه الموظفين بيتدربوا على لغة الجسد ونبرة الصوت حتى زاوية الانحناء بالرأس،
1: التفاصيل
0: يعني
1: التفاصيل
0: التفاصيل, التفاصيل بالضبط للاعتذار، لأنه الثقافة اليابانية بتعتبر طريقة الاعتذار جزء أساسي من احترام الشخص اللي قدامك.
1: حرفيا نقدر نحكي انها اليابان كوكب.
0: بالضبط، في بعض الحالات الطرف الثاني اذا رفض يسمع بيرجع موظف الشركه مره ثانيه وثالثه لحد ما يحاول يوصل لحل. الاسعار بتختلف حسب صعوبه المهمه، في اعتذارات توصل تكلفتها لمئات الدولارات. انا اشك لنا بال يعني منكمل خبر انه هاي اذا واحده هي وزوجها متطاوشين هاي الاعتذارات اللي بتكلف،
1: يعني كلمه اسف بتكلف،
0: او واحد هو خطيبته او يعني هاي العلاقة ممكن إنها تكلف دولارات.
1: بس طلعت كلمة أسف بتجيب مصاري.
0: الموضوع صار مشهور لدرجة إنه بعض الناس صار يعتمدوا على هاي الشركات بدل ما يواجهوا مشاكلهم بأنفسهم. السؤال هون، لو كانت هاي الخدمة موجودة عنا بتتوقعوا إنها تنجح ولا الناس رح تحكي تعال اعتذر بإجريك مش تبعت حدا مكانك؟
1: بحس يعني رح تنجح ورح تكون مشروع ورح تكون شغل.
0: أحمد شو رأيك، تزبط ولا لا؟ نجربها.
2: لا تعتذر عما فعلت، أقول في سري، أقول لآخر الشخصي، ها هي ذكرياتك كلها مرئية، ضجر ظهيرة في نعاس القط، عرف الديك، عطر المريمية، قهوة الأم، الحصيرة والوسائل، باب غرفتك الحديدي، الذبابة حول سقراط، السحابة فوق أفلاطون، ديوان الحماسة، صورة.
1: وخلينا هلا مستمعينا نتوقف عشان نروح بفاصل قصير ونرجع مرة تانية منكمل معكم باقي جولتنا لهذا اليوم.
2: سلام وأصدقاؤك في الطفولة والفضوليون.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
5: وقف، إذا كنت من عشاق الشاورما، بدك شاورما عن جد، بدك طعم من أول لقمة يخليك تقول هاي هي الشاورما اللي بدور عليها، بدك دجاج طازج ولحمة غنية بالنكهة وصوصات خاصة وخلطات سرية صنعت الفرق. إذن أهلا بك في شاورما سحيتا. في سحيتا ما منقدم شاورما وبس، بنقدم تجربة وطعم بيرجعك إلنا مرة ومرتين وكل مرة. زورونا في نابلس مفرق البدوي، دوار الشهداء مقابل بنك الأردن، والمنطقة الشرقية عن دوار الغاوي، وفي محافظة سلفيت مجمع بديالاند. شاورما سحيتا، النكهة الأصلية، الجودة اللي بتثبت فيها، والطعم اللي ما بيتكرر. شاورما سحيتا، لما تكون الشاورما عن جد.
6: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
7: من المصنع مباشرة إلى بيتك، مصنع مفروشات زهير دردوك وإخوانه يقدم لكم كل ما يلزم لتأثيث منزلكم بجودة عالية وأسعار منافسة. تصنيع وتفصيل الكنب بجميع أنواعه، تنجيد وتجديد الكنب القديم بأحدث التصاميم، تصنيع غرف النوم العصرية والكلاسيكية، تصميم وتنفيذ المطابخ حسب الطلب، طاولات سفرة وطاولات وسط وجانبية، خدمة نقل واستلام مريحة، تشكيلة واسعة من الأقمشة والألوان والخامات. بدك تجدد بيتك أو تجهز من الصفر؟ نحن جاهزون لخدمتكم من التصميم وحتى التسليم. مفروشات زهير الدردوك وإخوانه، خبرة في التصنيع، جودة في التنفيذ، وراحة تدوم. العنوان: نابلس مفرق زوات الثاني، دخلة فيتاميين مول. للاستفسار والطلبات 0597307746. تابعوا أعمالنا وآخر التصاميم والعروض على صفحة الفيسبوك مفروشات زهير الدردوك وإخوانه. أهلا وسهلا بكم، زيارتكم تسعدنا وثقتكم نعتز بها.
8: المستقبل لا يأتي صدفة، المستقبل يصنع بعقول واعية وأصوات تسمع وشباب يختار أن يكون في المقدمة. هل تتخيل مجتمعاً يقوده جيل يعرف ما يريد ويملك الجرأة ليصنعه؟ من هنا تبدأ الخطوة. مشروع تمكين الشباب للمشاركة المدنية ليس مجرد مبادرة، بل مساحة تبنى فيها القيادات وتتحول فيها الأفكار إلى قرار. شباب اليوم هم الغد، وشابات اليوم شركة حقيقية في بناء مجتمع أكثر عدالة. كن هناك حيث يصنع الفرق، انضم وكن جزءا من مستقبل لا ينتظر بل يصنع. تمكين الشباب للمشاركة المدنية، لأن المستقبل يستحق. مع تحيات طاقم شؤون المرأة. بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات. مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري. قسم الأسنان ضحكة هوليود. زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين. عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد. التنظير، العيون، لطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592 990 175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
9: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
10: هذا البرنامج برعاية
11: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: يسعد مساكم من جديد مستمعينا ومتابعينا. جعنا ومنكمل معكم حلقتنا لليوم من بانوراما رايا برعاية شركة البركة للتأمين الإسلامي وبرعاية البنك الإسلامي العربي اللي بنوجه لهم كل التحية. رعاة برنامجنا واسمعونا من خلال ترددات البث من جنوب فلسطين ريحة والأغوار على 96.8 وسط فلسطين جنين والخليل 98.3 من شمال فلسطين على 96.4.
1: طبعا احمد حاب يرحب فيكم بالجاية في هاي الاغنية بما انه كنا بفاصل ردينا رجعنا مرة تانية وراح نكمل معكم باقي اخبارنا وجولتنا لهذا اليوم. طيب قبل ما نبلش في خبرنا لما حدا يرن عليك يا اسماء شو بتفتحي التليفون شو بتحكي اول كلمة بتحكيها؟
0: كلنا بنحكي نفس الكلمة الو يعني هاي الكلمة حتى لو العنوان حكينا حتى لو بنعرف مين اللي بتصل
1: لازم كلمة ألا تكون الاستفتاحية في أي مكالمة تعمليها.
0: في ناس بيحكوا السلام عليكم
1: ما هو بيحكوا ألو السلام عليكم
0: ممكن
1: هي ألو السلام عليكم. طيب هذا بقولكم تعرفوا أنه في كلمة بنستخدمها كل يوم تقريبا وبنحكيها بشكل تلقائي من غير حتى ما نفكر فيها وهي الكلمة هي ألو. الغريب اليوم مع تطور الهواتف اسم المتصل بيكون ظاهر قدامنا وإحنا عارفين من اللي بيتصل وهو كمان عارف أنه اتصل فينا ومع هيك أول كلمة بتطلع منا بتكون ألو. حتى لو كان المتصل أخوك أو صاحبك اللي بتحكي معه كل يوم أو حتى زميلك بالشغل ما منبلش الحديث مباشرة لازم أول كلمة نحكيها تكون هي ألو. الأطرف إنك أحيانا بترد بسرعة وإذا الطرف الثاني تأخر ثانية أو ثانيتين بتعيد مرة ثانية إنه ألو ألو إنه بتأكد عليه إنه هاي المكالمة عشان ما تكون بداية رسمية. هاي الكلمة صارت مع الوقت عادة اجتماعية أكثر من إنها وسيلة للتأكد إنه الخط شغال. يعني إحنا ما بنستخدمها لأنه إحنا بنكون محتاجينها بنستخدمها لأنه تعودنا عليها وصارت جزء من أي مكالمة. تخيلوا لو رن تليفونكم ورديتوا مباشرة شو الأخبار بدون كلمة ألو أكيد رح تحسوا في إشي ناقص صح ولا لا؟
0: أكيد. وفي ناس بتصير تتأكد إنك أنت سمعني ولا لا إذا ما حكيت هاي الكلمة يعني أنت مش سمعني.
1: يعني إحنا منأكد كلمة ألو مرة ومرتين فواضح أنه بعض الكلمات بتعيش معنا سنين طويلة حتى مع كل التطور اللي وصلنا له في التكنولوجيا.
0: صحيح.
1: يعني في أشياء بتكون مسلمات بصراحة أنت بتحكيها بطريقة يعني غير إرادية
0: بالضبط لو شو ما صار في تطورات في أشياء خلص إحنا عايشين معها ورح تضل.
1: بعدين كلمة ألو سهلة وسريعة والكل بيحكيها الصغار بيقدروا ينطقوها كمان والكبار بيحكوها بكل راحة وبطريقة سلسة

0: منكمل معكم مستمعينا بأخبارنا المنوعة من حول العالم. خبرنا التالي لليوم يا لانا, وهي أكيد بتصير معنا كلنا, اسم الشخص أول إشي مننساه, يعني حتى لو متذكرين الشكل, حتى لو متذكرة أنا من وين بعرفك, مرات كتير بيغيب عن بالنا اسم الشخص. وهي بعرفش صارت معك, ممكن صارت مع أي حدا فينا, حتى ما مرة إنه حدا بيسلم علي, أسمى كيفك, شو الأخبار, أهلا, ومنكمل حكي, أنا إني أتذكر شو اسم هذا الشخص, بس يعني أنا بتذكر كل شيء ومن وين بعرفك ومن وين كل شيء, بس مش بتذكر الاسم.
1: تعرفي إنه هاي النسيان الاسم هي بتكون ظاهرة علمية وإلها تفسير.
0: يعني خلينا نشوف الخبر شو بيحكي عن هذا العنوان. أكيد مر عليك موقف صعب شوي, تتعرف على شخص جديد, تسلم عليه, تسمع اسمه بوضوح وتحكي تشرفنا وكل الأمور تمام, بس ما بيمر إلا دقيقة أو دقيقتين إلا وتكتشف

0: ينادي قدامك. علماء النفس بيحكوا إنه السبب إنه وقت التعارف الدماغ بيكون مشغول بأكتر من شغلة بنفس الوقت، الانطباع الأول، شكل الشخص، طريقة الكلام، والموقف نفسه، فبصير الاسم آخر أولوية عنده رغم إنه أهم معلومة. والأطرف إنه ممكن تضل تحكي مع الشخص نص ساعة أو ساعة، وبالآخر لما تنتهي المقابلة فجأة بيجي الاسم على بالك متأخر كتير. يعني الواضح إنه مشكلتنا مش إنه ما بنسمع الاسم، المشكلة إنه بنسمعه بس دماغنا بيحطه في سلة النسيان السريع بدون ما يستقبل.
1: تعرفي يمكن عشان بيكون في كتير معلومات كتير في تفاصيل الشكل، طريقة الحكي، طريقة اللبس كمان ممكن، أو الشكل الخارجي، كلها بتأثر على طريقة التعارف من أول مرة، فأنت بتشوفي إنه الاسم آخر إشي ممكن تكذفيه.
0: وكمان يلانا يمكن من كتر ما بمر على راسنا خلال اليوم،
1: صحيح،
0: خلال النهار، خلال هاي السنين اللي أنا ممكن أنا إلي سنة شايفتك
1: بعدين
0: أو سنة تعرف عليك.
1: في ناس بتتذكر بس اسم العيلة، بتنسى الاسم الأول وبتكون ماسكة باسم العيلة، فهي بتكون أسهل أوقات لأن اسم العيلة بيكون دارج أكتر أو معروف
0: يعني
1: أكتر.
0: أنا في شغلة لأنا رح أحكيها قصة صارت معي أنا شخصيا قديش غريب الإشي. كانت في صديقة لإلي، كنا بصف سادس بمدرسة، بعدين خلص بعد صف سادس كل حدا راح على مدرسة تانية وصارت الحياة ما بنعرف إيش عن بعض. زمان ما كانش في التليفونات إنه إحنا نضل على تواصل. كبرنا وتخرجنا من الجامعة واشتغلنا، بعدين أنا تذكرت اسمها، ضلتني أتذكر في اسمها، تذكرت اسمها على الفيسبوك، قدرت إنه أنا أحكي معها. لما حكيت معها بتحكي لي إلي فترة كتير طويلة متذكر اسم عيلتك ومش قادرة أتذكر اسمك،
1: لأنه اسم عيلتك بشكل عام مميز. رجعني
0: بعد 15 سنة
1: بس
0: حكينا.
1: أنا متغيرة، أنا مستغربة أنه أنت متذكرة قصة من صف سادس.
0: يعني لا هي مش من صف سادس، هي لسه جديدة بحكي لك بعد ما اشتغلنا تذكرتها.
1: أوكي.
0: بس أنا البنت بعرفها، كنا كتير صحبة بصف سادس، إحنا كنا كتير صحبة فرجعنا من الفيسبوك.
1: فعدي كم موقف بنفس الطريقة

0: ومستمعينا قبل ما نروح لخبرنا التالي بنحب نذكركم بأنكم تقدروا تسمعونا وين ما كنتوا، حتى كمان تشوفونا على رايا تي في أو حتى على مواقع التواصل الاجتماعي. ممكن تتابعوا آخر الأخبار اللي مننزلها سواء كانت المحلية أو العالمية أو حتى المنوعات أو الشتات وغيرها من الأخبار. ممكن تتابعونا على الويب سايت على شبكة رايا الإعلامية أو على صفحات السوشيال ميديا لإلنا.
1: وكمان لنا خلينا نذكر برقم الواتساب للناس اللي بتحب الأيام الجاي والأسابيع الجاي إنها تشارك تكون معنا بحلقاتنا من بانوراما رايا، سؤال بيحبوا يجاوبوا عنه، موضوع بيحبوا إنه نحكي فيه، خبر عندهم مثلا أو موقف غريب صار معهم، فمنذكر لنا برقم الواتساب.
0: طبعا منذكرهم بس منأكد عليهم نحكي لهم إنه إحنا منستقبلهم مسجات واتساب مش اتصال على الرقم 0592 421 2222. وعشان نروح للخبر التالي، انت اول اشي يا اسماء كيف حاسه مزاجك اليوم؟
1: يعني منيح الحمد لله.
0: هذا بقولكم، هذا كمان بقولك انت يا اسماء، انه في مطعم في امريكا الاكل فيه بيكون حسب مزاجك بس. يعني خلونا اليوم نحكي عن مطعم في امريكا فكرته غريبه لدرجه انه بتخلي اي شخص يسمعها يحكي انه هذا الاشي اكيد مزحه، لكن الغريب انها تجربه حقيقيه وصارت مشهوره بشكل كبير. في هذا المطعم ما في منيو تقليدي وما في قائمه اطباق بتختار منها زي اي مطعم عادي. الزبون بيحكي بدي برجر او بيتزا او حتى سلطه، الفكره مختلفه تماما. اول ما تدخل الموظفين بيسالوك سؤال غريب وهو كيف مزاجك اليوم. ممكن ترد وتحكي متوتر او سعيد أو تعبان أو حتى جوعان بشكل جنوني أو حتى مش عارف شو بدك. وهون ببلش الجزء الغريب فعليا. بدل ما أنت تختار الأكل، الشيف هو اللي بيقرر شو رح تاكل بناء على مزاجك اللي حكيت عنه. يعني لو حكيت أنك متوتر ممكن يطلع لك طبق مريح وخفيف أو أكل دافي يعطيك إحساس بالراحة، ولو كنت مبسوط ممكن يجيك طبق غريب أو مليان نكهات.

0: قوية وكأنهم بيزيدوا الحماس أكتر. الفكرة مش بس أكل، الفكرة إنها تجربة نفسية كاملة. المطعم بيحاول يربط بين الحالة النفسية للإنسان وبين نوع الطعام اللي ممكن يناسبه أو حتى يغير مزاجه. والأطرف من هيك إنه كتير زباين ما بيطلعوا من المطعم بنفس إحساسهم اللي دخلوا فيه. بعضهم بيحكي إنه دخل متضايق وطلع مبسوط بدون ما يعرف كيف وليش. يعني أسمى أنت كمان انسيها حالك أنه إحنا بس ناكل شوكولاتة لما نكون متوترين أو زعلانين، بتحسي أنه الواحد مزاجه اختلف 180 درجة، فما بالك لما يكون الأكل على وجبة دسمة زي غدا مثلا.
1: صحيح، يعني أي واحد كتير معصب على الآخر بعرفش إذا بتجرأ يروح على المطعم ولا لا، يحكي له شو مزاجك اليوم، يحكي له ما أكل هوا شو زي طعمي هاد.
0: بس
1: يعني بدي أحكي شغلة، الشيف منفكر أنه مهمته سهلة بس هي دراسة.
0: بالضبط، لأنه
1: جد دراسة،
0: بده كمان يقنع كل الناس إنه هذا الأكل زاكي وبقدر يناسب، يعني هو بدرسهم دراسة. فمهمته صعبة، يعطيهم ألف عافية. انت عارفة

0: بنكمل معكم مستمعينا ومتابعينا بحلقتنا بأخبار المنوعة من حول العالم. وهذا الخبر للمتزوجين، ركزوا منيح. ورح نروح لفنلندا، وعندهم بطولة عنوان هاي البطولة حمل الزوجات،
1: حتى العنوان جذاب.
0: تخيلوا انه في بطولة رياضية بفنلندا مش فيها كرة قدم ولا سباق سيارات، فيها اشي اغرب بكتير، رجل بيحمل زوجته وبيجري فيها وسط عوائق. في فنلندا كل سنة تقريبا تقام بطولة عالمية اسمها حمل الزوجات او وايف كارينج شامبيونشيب. الفكرة يمكن بتضحك أول ما تسمعها، بس لما تشوفها بتكتشف إنها فعليا الرياضة فيها مجهود كبير وتحدي حقيقي. المسابقة بتكون عبارة عن مسار طويل مليان عراقيل، أرض مليانة طين، حواجز خشبية، حفر مائية، منحدرات، ولازم يطلعوا وينزلوا منها المشاركين، وكل زوج لازم يحمل زوجته من البداية للنهاية بدون ما يوقعها على الأرض. الأغرب إنه ما في شرط إنه زوجة تكون زوجته الحقيقية أحيانا، يعني هون بنكتشف بعض المشاركين بيجوا مع شريكة تدريب أو حتى صديقة، المهم الوزن والطريقة المناسبة للحمل تساعدهم يحققوا أفضل وقت، يحققوا في أفضل وقت. لكن السؤال دايما بيثير الفضول، ليش أصلا عملوا هيك بطولة؟
1: أو حتى كيف خطرت في بالهم، يعني ليش كتير غريب؟
0: هون كمان الخبر بيجاوبنا هذا السؤال لنا. القصة بترجع لأسطورة قديمة في فنلندا عن لصوص كانوا بيسروا نساء من القرى وبيحملوهم وبيهربوا عبر الغابات. مع الوقت تحولت الفكرة من قصة تاريخية غريبة لبطولة رياضية ساخرة ومسلية. المثير أكتر إنه في ناس بتتدرب طول السنة على هاي المسابقة وبتطور طرق حمل خاصة مثل طريقة الظهر أو طريقة الإطفاء عشان يقدروا يوازنوا بين السرعة والثبات أثناء الجري. الجمهور هناك ما بيشوفها بس كرياضة، كحدث سنوي مليان ضحك وتشجيع وأجواء مهرجان، والكل بيستمتع بالمواقف الطريفة اللي بتصير أثناء السباق، خصوصا لما المشاركين يوعوا بالطين أو ينهاروا من التعب قبل خط النهاية. وهون إذا انهار من التعب رح يروح على البيت ينهار من الطوش. أنت كيف بتتعب وإنت حملني وفي طين وفي حفر وفي منحدرات، أنت ليش تتعب؟ هاي ممكن المرة تحكيها لزوجها. فيعني للمتزوجين آخر شيء السؤال اللي بيضل يطرح نفسه، لو هالمسابقة صارت عنا بتتوقعوا مين بيكسب، القوة ولا السرعة ولا خفة الدم؟
1: أكيد مش خفة الدم، بهاي الأمور ما فيها خفة الدم، فيها مقاتلة إذا احنا ما فزنا، عشان روح الرياضية احنا عنا إياها عالية طبعاً.

0: مستمعينا خلينا نذكر بأنه بإمكانكم تتابعونا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي برايا دوت بي اس والموقع الرسمي لشبكة رايا الإعلامية رايا دوت بي اس من خلال إنستغرام واتساب وكل المواقع احنا موجودين عليها, كمان من خلال ترددات البث والأخبار المنوعة كلها موجودة على رايا دوت بي اس وغيرها كتير من الأخبار اللي ممكن تهمكم. ونزلوا كمان تطبيق رايا على هواتفكم الذكية لحتى كل جديد يوصلكم من خلال تفعيلكم للإشعارات. شوف شو عنا يا لانا هلا,
1: بأنه الدنيا شوب والناس بالليل بتعرفش تنام, فمين فينا ما بيقلب المخدة على وجه البارد. هاد بقولكم إذا كنتم من الناس اللي أول ما يحسوا بالحر بالليل وبيقلبوا المخدة على الجهة الثانية فأنت مش لحالك. هاي الحركة بنعملها بشكل تلقائي تقريبا, وأول ما نحط راسنا على الجهة الثانية منحس إنها أبرد وأريح كأنها كانت مستنيتنا. والغريب إنه هذا الإحساس ما بدوم غير دقائق قليلة وبعدها بترجع المخدة بتسخن, فبنرجع بنقلبها مرة ثانية ويمكن ثالثة ورابعة. والسبب بسيط جدا, لأنه الجهة اللي ما كانت ملامسة لراسنا بتكون فعلا أبرد شوي, فبتعطينا شعور فوري بالراحة حتى لو كان بشكل مؤقت. والمضحك انه في ناس عندهم طريقة خاصة يقلبوا المخدة فيها اكتر من مرة خلال الليل, او حتى يغيروا مكانهم على السرير على امل يلاقوا الجهة الباردة من جديد. فواضح انه هاي من ابسط الحركات, لكنها بالنسبة لكتير من الناس جزء اساسي من طقوس النوم. يعني بالنهاية يمكن ما تكون المخدة سحرية, لكن كلنا مقتنعين انه الجهة الثانية دايما بتكون اريح. بتعرف فيه كمان مش بس على المخدة, يمكن كمان على التخت نفسه على الفرشة لما تكوني نايمة على شقة بتقلبي على الشقة الثانية عشان بتكون أبرد.
0: يعني قديش هالأخبار بتهمك يا لانا, أكتر حدا ممكن يشوب بالحياة.
1: أنا مش من محبين الصيف يا جماعة, فأنا هذا الشوب بضغطني بتحملش.
0: ولا أنا بحب الصيف صراحة, أنا بحب الشتاء, وكتير اللي بحبوا الشتاء مسمينا إحنا إلال. الفئة الصغيرة جماعة الشتاء اللي بدهم يسبوا علينا ويحكوا لنا عجبكم الجو, كتير بعجبنا جو الشتاء وكتير بعجبنا المطر صراحة.
1: إحنا بنحب الجو المعتدل اللي فيه هواء بارد. فيه
0: ممكن بس أنا بحب الشتاء أكثر من الصيف صراحة.
1: ما تحكولي صيف والدنيا شوب ودرجة حرارة 38 و40.

0: خلينا نستغل الفرصة كمان لأنا ونذكر المستمعين والمتابعين بأنه يديروا بالهم خلال الأيام الجاية. أكيد الأرصاد الجوية الفلسطينية وحتى الدفاع المدني الفلسطيني حذر خلال الأيام الجاية من موجات الحر. يعني بكرة وبعده رح يضل الجو شديد الحرارة في معظم المناطق وفيش تغيير على درجة الحرارة. يوم الجمعة كمان رح يستمر الجو شديد الحرارة في معظم المناطق, انخفاض طفيف رح يكون على درجات الحرارة يوم الجمعة. من التحذيرات اللي كمان على المواقع الرسمية للأرصاد الجوية الفلسطينية بأنها حذرت المواطنين من خطر التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة خاصة في ساعات الذروة اللي هي ما بين الساعة 11 الصبح والساعة 4 العصر, ودعت لتجنب إشعال النيران في المناطق اللي فيها أعشاب الجافة تفاديا لاندلاع الحرائق. وهاي يعني من أكثر النصائح اللي دايما بتتكرر وما منشوف في استجابة صراحة لنا لإلها بشكل كبير, ودايما منشوف الحرائق والدفاع المدني
1: يعني
0: بيكون حاضر لهاي الشغلات للحرائق وبيطلعوا لحتى يطفوها. فعشان إحنا كمان يعني نتبع هاي التعليمات وما نعيق عملهم, فرجاء يعني الإشعال النار بهذا الجو خطر عليكم وعلى بيوتكم وعلى أطفالكم كمان.
1: يعني حتى مش بس عشان الدفاع المدني, كمان هم عشان حالهم, في حال طلعوا رح يتعرضوا لضربة شمس أو حتى ممكن يدوخوا ويصير معهم أشياء تانية خلال النهار.
0: صحيح.
1: ولليوم التاني, فعشان هيك يديروا بالهم على حالهم ويكتروا شرب مي.
2: إجت الصيفية.

0: خلينا نختم حلقتنا لليوم مع ابتسامة حلوة. ديش يعني رح تاخذ منك الابتسامة والله وقت وجهد انك انت تبتسم بوجه زميلك بالشغل, بوجه اي حدا بتشوفه, خلينا نحكي بمواصلات عامة, بمحل, بكل مكان انت موجود فيه. هون عنا
1: الابتسامة صدقة.
0: صحيح والله, يعني تصدقوا, مدينة في إيطاليا بتعيش على الابتسامة. في بعض المدن الإيطالية خصوصا السياحية القديمة في ثقافة اجتماعية غريبة نوعا ما, حتى الابتسامة صارت غريبة. الناس هناك بيهتموا جدا بأنك تكون إيجابي لما تكون في الأماكن العامة, يعني مش بس سلوك محترم أو هدوء, بل كمان تعبير الوجه إلها دور مهم جدا. يعني مش رح تخسر إشي لو تبسمت, الحياة رايحة والدنيا رايحة وكل إشي رايح, فخلينا نعيشها بابتسامة بسيطة بوجوه بعض أحسن من أي إشي تاني ممكن نعمله. الفكرة ببساطة أنه الابتسامة هناك مش بس مجاملة, بتعتبر جزء من أسلوب الحياة. لما تمشي في الشارع أو تدخل متجر أو حتى تركب مواصلات, غالبا رح تلاحظ أنه الناس بتستقبلك بابتسامة خفيفة وكأنها رسالة غير مباشرة بتحكي أنت مرحب فيكم.
1: تعرفي تعقيبا على الكلام والخبر اللي بنحكيه, بلاحظ هون اذا حدا بضحك بوجه حدا مثلا في الشارع بيحكوا طلعي هذا الاهبل,
0: مالك انهبلت مالك انهبلت ايش فيه,
1: بضحك مع حاله هذا الاهبل, ابصر شو ماله وابصر مع مين بيحكي او هيك, فبتصفني انه حتى الاشياء
0: او لما ادخل عليكي مثلا فجاه على المكتب بضحك شو فيه, ولا في شيء عنده ابتسم في وجهك ممنوع

0: لهون مستمعينا وبالابتسامة الحلوة يلانا اللي عم بيشاهدونا من خلال رايا تي في. يعني أظن أنت شايفين إحنا من أول حلقة مبتسمين
1: طبعا, بس معطيكم طاقة إيجابية. إحنا
0: بنتمنى لكم نهار سعيد وكله طاقة إيجابية وطاقة حلوة إن شاء الله. تحيتنا لكم جميعا وإن ما كنتوا عم بتابعونا وبتسمعونا, وتحيتنا كمان لطاقم العمل لإلك لانا كمان, يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك, وإن شاء الله بنشوفهم بكرة بنفس الموعد. دمتم في أمان الله, وإلى اللقاء.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة راية الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: لإعلاناتكم على راية FM اتصل على 0599929995 0599929995. الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من راية FM.
7: موجز الأخبار من راية FM تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,066 شهيدا منذ 7 تشرين الأول 2023. طواقم جمعية الهلال الأحمر تشارك في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، تشمل 85 شخصا بينهم 30 مريضا و55 مرافقا، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج قطاع غزة. نادي الأسير يدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك الجاد لاستئناف زياراتها للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال وممارسة أقصى ما تملكهم من أدوات ضغط من أجل كسر سياسة الاستفراد بهم التي تتصاعد بصورة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. قوة من جيش الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة وتغلق شارعه بالاتجاهين قبل أن تقتحم معهد قلنديا التابع لوكالة غوث تشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. قوات الاحتلال تنصب حاجزا على الطريق بين بلدة بتونيا وقرية بيتعور غرب رام الله وتقوم بتفتيش مركبات المواطنين وتعيق حركتهم قبل أن تقوم بإنزال شاب من مركبته والتنكيل به قبل اعتقاله. مدير مشروع تطبيق يبوس في وزارة المالية مراد عمرو يقول إن التطبيق أطلق في مرحلته التجريبية يوم الأحد الماضي مستهدفا في المرحلة الأولى 4 مؤسسات حكومية وهي وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس والضابط الجمركية والدفاع المدني، ويبلغ عدد الموظفين المشمولين في هذه المرحلة نحو 2800. في أحوال الطقس، بحسب توقعات الأرصاد الجوية الفلسطينية ليوم غد تكون الأجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق دون تغيير يذكر على درجات الحرارة، هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي أس. إلى اللقاء.
8: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
9: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا بجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
11: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
12: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية FM تجمع كل الأذواق.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: حذر مراقب دولة الاحتلال نتنياهو إنجلمان من أن إسرائيل قد تفقد استقلالها في مجال الطاقة خلال عقدين من الزمن، مع احتمالية اضطرارها إلى استيراد الغاز الطبيعي خلال نحو 22 عاما قادمة إذا استمر استهلاك الاحتياطيات الحالية بالمعدلات المتوقعة. وحسب تقرير هذه المؤسسة الرقابية الإسرائيلية الذي صدر الأسبوع الماضي وأوردته هيئة البث العبرية، فإن احتياطيات الغاز المكتشفة قد لا تكون كافية لتلبية الطلب المحلي مستقبلا، في وقت تواصل فيه دولة الاحتلال تصدير جزء كبير من إنتاجها إلى الخارج. شهد إنتاج الأرز في العراق انتعاشا ملحوظا خلال الموسم الحالي بعد سنوات من الجفاف الحاد ونقص المياه، مدفوعا بارتفاع مناسيب النهري دجلة والفرات وزيادة المخزونات المائية، الأمر الذي سمح لحكومة بغداد بتوسيع المساحات المخصصة لزراعة المحصول إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات، وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح، تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.

0: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولا مصانع عم تكبر، ولا بلد بدها توقف عإجريها.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا. أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حياتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي اس، الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الأوميجا 3 تساعد الأوميجا 3 على تحسين الذاكرة والتركيز. تناول الأطعمة الغنية بها مثل السمك الدهني والمكسرات والبذور. تحتوي هذه الأطعمة على دهون صحية تعزز العمل العصبي وتحسن الذاكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
2: يا أحلى منه.
1: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: الالكتروني جوال كل يوم جديد.
1: مع مصرف الصفا الذهب بين ايديك. افتح حساب توفير او غذ حسابك الحالي في مصرف الصفا او عبر محفظة الصفا الالكترونية. لا تدخل السحب على ليرة ذهب اسبوعيا، اونصة ذهب شهريا، و2 كيلو ذهب، نص كيلو بنهاية شهر 6، نص كيلو بنهاية شهر 9، وكيلو ذهب بنهاية العام. للتأهل والدخول على السحب للجوائز الأسبوعية والشهرية، افتحوا أو غضوا حسابكم التوفير بقيمة $200 و $1000 أو ما يعادلها بالعملات الأخرى للتأهل للسحب على الجائزة الكبرى. مع مصرف الصفا توفيرك ذهب. الحملة مستمرة حتى 31/12/2026، خاضع لشروط وأحكام المصرف. للمزيد safabank.ps أو اتصلوا على 1700-566-666 أو 1800-566-666.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.

0: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. في كل رياضة أسماء تصنع الفارق، وضيف حلقة اليوم من برنامج ملهمون واحد من تلك الأسماء التي ارتبطت بالنجاح والإنجاز، لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012 وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية منها الصداقة الفلسطيني، النبي الياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

0: الساعة الآن 5:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. طواقم جمعية الهلال الأحمر تشارك اليوم في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 85 شخصا بينهم 30 مريضا و55 مرافقا، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع. نادي الأسير يدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك الجاد لاستئناف زيارتها للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وممارسة أقصى ما تملكه من أدوات ضغط من أجل كسر سياسة الاستفراد بهم التي تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يؤكد أنه لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين أمريكا وإيران. قوات متحالفة مع الجيش السوداني تعلن السيطرة على مدينة كولبوس في ولاية غرب دارفور على الحدود مع تشاد بعدما كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع، فيما لم يصدر عن الأخيرة نفي أو تأكيد. منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا يقول أن نحو 1 مليون شخص لا يزالون نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة من آذار الماضي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام ولطيفا في معظم المناطق، وبحسب التوقعات يستمر الجو يومي الأربعاء والخميس شديد الحرارة في معظم المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة رايا أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقصة مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا

كوكب الأرض، حيث لا يتوزع التغير المناخي بشكل متساو، بل يترك بصماته القاسية بشكل مختلف من منطقة إلى أخرى. ومن الصفحات الأولى يبدأ الكتاب بكشف ارتفاع درجات الحرارة باعتباره ليس مجرد رقم عالمي، بل واقع جغرافي متحرك من الشمال إلى الجنوب، بحيث يذوب الجليد وتذوب أيضا الأنهار المتجمدة بسرعة غير مسبوقة، بينما في مناطق أخرى تتصاعد موجات الجفاف والحرائق وصولا إلى السواحل التي يتهددها ارتفاع لمستوى البحار، مما يؤذن ببداية عصر جديد للتراجع البيئي بصورة كبيرة. ويركز ميرسيه بشكل خاص على فكرة المكان، موضحا أن تأثير المناخ إنما يعتمد على الموقع الجغرافي والبنية الاقتصادية وحتى طبيعة المجتمعات نفسها. فالتغير المناخي في القطب الشمالي ليس كما هو في حوض المتوسط أو في المناطق المدارية. ويعرض الكتاب أمثلة حية من أوروبا والعالم، حيث أصبحت موجات الحرارة أكثر تكرارا وحدة، مسببة ضغطا كبيرا على الزراعة والموارد المائية وصحة الإنسان، إضافة إلى اضطراب النظم البيئية على اختلافها. وبأسلوب علمي دقيق يقدم الكتاب من خلال تفاصيل شرح وافية مكنونات جديدة حول دخول العالم في مرحلة جديدة لم يعد فيها المناخ ظاهرة عامة، بل أصبح بمثابة قوة تعيد تشكيل خريطة الحياة على الأرض. وفي النهاية يوجه الكتاب رسالة واضحة، فهم التغير المناخي لا يكفي على الإطلاق، بل يجب فهم أين يحدث وكيف يختلف من مكان لآخر، لأن المستقبل لن يكون متشابها بين كل بقاع الأرض. استمعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات. أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتابه.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا اف ام، اجمع كل الأذواق.
2: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
3: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا، والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. طواقم جمعية الهلال الأحمر تشارك اليوم في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 85 شخصا بينهم 30 مريضا و55 مرافقا، ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع. نادي الأسير يدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك الجاد لاستئناف زيارتها للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وممارسة أقصى ما تملكه من أدوات ضغط من أجل كسر سياسة الاستفراد بهم التي تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يؤكد أنه لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين أمريكا وإيران. قوات متحالفة مع الجيش السوداني تعلن السيطرة على مدينة كولبوس في ولاية غرب دارفور على الحدود مع تشاد، بعدما كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع، فيما لم يصدر عن الأخيرة نفي أو تأكيد. منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا يقول أن نحو 1 مليون شخص لا يزالون نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة من آذار الماضي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام ولطيفا في معظم المناطق، وبحسب التوقعات يستمر الجو يومي الأربعاء والخميس شديد الحرارة في معظم المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي أس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
2: بآخر الأخبار أولا بأول.
4: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
6: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
8: أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟
1: أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية العربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: الساعة الآن 7:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 73 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 173 ألف جريحا منذ 7 تشرين الأول 2023. طواقم جمعية الهلال الأحمر تشارك اليوم في عملية إجلاء طبي باتجاه معبر رفح البري، شملت 85 شخصا بينهم 30 مريضا و55 مرافقا ضمن الجهود المتواصلة لإتاحة الفرصة للحالات المرضية لتلقي العلاج خارج القطاع. نادي الأسير يدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التحرك الجاد لاستئناف زيارتها للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وممارسة أقصى ما تملكه من أدوات ضغط من أجل كسر سياسة الاستفراد بهم التي تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة. المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يؤكد أنه لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين أمريكا وإيران. قوات متحالفة مع الجيش السوداني تعلن السيطرة على مدينة كولبوس في ولاية غرب دارفور على الحدود مع تشاد بعدما كانت تحت سيطرة قوات الدعم السريع، فيما لم يصدر عن الأخيرة نفي أو تأكيد. منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا يقول أن نحو 1 مليون شخص لا يزالون نازحين جراء الحرب الإسرائيلية المستمرة من آذار الماضي. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل صافيا بوجه عام ولطيفا في معظم المناطق، وبحسب التوقعات يستمر الجو يومي الأربعاء والخميس شديد الحرارة في معظم المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: صيفتوا وصارت الطلعات أكثر وزادت المشتريات ولسه عليكم دفع فواتير؟ مع تطبيق محفظتي بالباي كل حركة بتربحكم. استخدموا بطاقة فيزا محفظتي، ادفعوا عبر رمز QR، اشحنوا رصيد الموبايل، اشحنوا عدادات الكهرباء أو سددوا الفواتير، وكل حركة بتدخلكم السحب تلقائيا. 10 رابحين يوميا الجوائز كاش باك بقيمة الحركة حتى 500 شيكل. كل ما استخدمتوا التطبيق أكثر زادت فرصكم بالربح أكثر. بلشوا صيفكم ديجيتال وخلوا كل حركة تربحكم. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
3: الأخبار برعاية بنك الإسكان.
4: بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب الإفراط في تناول الملح واستبداله بتوابل طبيعية أخرى، يمكن أن يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.

بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي. تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت. وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: حذر مراقب دولة الاحتلال نتنياهو إنجلمان من أن إسرائيل قد تفقد استقلالها في مجال الطاقة خلال عقدين من الزمن، مع احتمالية اضطرارها إلى استيراد الغاز الطبيعي خلال نحو 22 عاما قادمة إذا استمر استهلاك الاحتياطيات الحالية بالمعدلات المتوقعة. وحسب تقرير هذه المؤسسة الرقابية الإسرائيلية الذي صدر الأسبوع الماضي وأوردته هيئة البث العبرية، فإن احتياطيات الغاز المكتشفة قد لا تكون كافية لتلبية الطلب المحلي مستقبلا، في وقت تواصل فيه دولة الاحتلال تصدير جزء كبير من إنتاجها إلى الخارج. شهد إنتاج الأرز في العراق انتعاشاً ملحوظاً خلال الموسم الحالي بعد سنوات من الجفاف الحاد ونقص المياه، مدفوعاً بارتفاع مناسيب النهري دجلة والفرات وزيادة المخزونات المائية، الأمر الذي سمح لحكومة بغداد بتوسيع المساحات المخصصة لزراعة المحصول إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخطيئتي.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.التكافل-ins.ps.
2: راية FM ترافقك أينما كنت، على موجات FM في الجنوب 96.8 FM، في الوسط 98.3 FM،
3: 98.3 FM،
2: في الشمال 96.4 FM،
3: 96.4 FM،
2: أريحة والأغوار 96.8 FM،
3: 96.8 FM،
2: جنين والجليل 98.3 FM،
3: 98.3 FM.
2: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا، راية FM. الساعة الآن 8 مساء.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: نحن معكم مع أحدث الأغاني العربية والغربية، ودائما من رايا FM.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
3: مع تراست، الاختيار الأول. اتذكر إنه التأمين هو حماية إلك ولعائلتك ولبيتك ولمشروعك ولمستقبلك.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
5: عند امتلاكك لمنزل العمر، احرص على عمل وثيقة تأمين المنزل، لأنها توفر لك غطاء تأمينيا للمبنى ولمحتوياته من الحريق أو الصاعقة، من انفجار أو طفح خزانات المياه أو الأوعية أو الأنابيب المائية بسبب حادث عرضي وفجائي، كما تؤمن لك تأمينا لأي ضرر بسبب الأحوال الجوية الشديدة وتأمين البيت في حال السطو أو السرقة بالإكراه وعند اصطدام المركبات غير المملوكة. تلتزم شركة تراست للتأمين بتعويض المؤمن له كمالك أو كمستغل لمبنى السكن الخاص أو الشقة عن المبالغ التي يطالب بها قانونا عن الحوادث التي تقع خلال مدة التأمين في أو حول مبنى السكن الخاص أو الشقة، والتي قد ينتج عنها أضرار جسدية لأي شخص عدا المؤمن له أو أفراد عائلته أو من يعمل في خدمته. كما ويغطي هذا القسم المؤمن له أو زوجه أو زوج المؤمن لها عن الوفاة بحادث والتي تقع في مبنى السكن الخاص أو الشقة بسبب حادث عنف خارجي ومنظور يرتكبه السارقون أو كنتيجة لحادث حريق مثلا، شريطة أن تحصل الوفاة خلال 3 أشهر من تاريخ الإصابة.
3: اتراست ما بتكتفي بالدعم المعنوي، لازم يكون في تحرك جدي لحياة أفضل من خلال برامجها اللي بتوفر لكم الأمان والحماية. البرنامج خاضع لشروط وثيقة التأمين. للاستفسار عن البرنامج التواصل مع الشركة، الرقم المجاني 1800 87 87 87.
4: شركة تراست العالمية للتأمين، اسمنا هو سمعتنا.
0: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
1: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
0: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
1: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
2: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
6: أنتم تستمعون إلى راية FM.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى منه.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

0: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
1: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
2: الساعة الآن 9:00 مساء.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: راية FM، الصوت الأجمل.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: حذر مراقب دولة الاحتلال نتنياهو إنجلمان من أن إسرائيل قد تفقد استقلالها في مجال الطاقة خلال عقدين من الزمن، مع احتمالية اضطرارها إلى استيراد الغاز الطبيعي خلال نحو 22 عاما قادمة إذا استمر استهلاك الاحتياطيات الحالية بالمعدلات المتوقعة. وحسب تقرير هذه المؤسسة الرقابية الإسرائيلية الذي صدر الأسبوع الماضي وأوردته هيئة البث العبرية، فإن احتياطيات الغاز المكتشفة قد لا تكون كافية لتلبية الطلب المحلي مستقبلا، في وقت تواصل فيه دولة الاحتلال تصدير جزء كبير من إنتاجها إلى الخارج. شهد إنتاج الأرز في العراق انتعاشا ملحوظا خلال الموسم الحالي بعد سنوات من الجفاف الحاد ونقص المياه، مدفوعا بارتفاع مناسيب نهري دجلة والفرات وزيادة المخزونات المائية، الأمر الذي سمح لحكومة بغداد بتوسيع المساحات المخصصة لزراعة المحصول إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: عين على فلسطين والعالم، raya.bs. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

درجاتي وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم

0: قواتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية.بي.أس.
2: راية.بي.أس، بوابة الوطن، من أجلك أنت.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية FM.

0: ارتبطت بالنجاح والإنجاز. لاعب كتب فصولا مميزة في مسيرته مع نادي جيوس، حيث أسهم في تحقيق جميع الألقاب المحلية، وكان شاهدا وصانعا للعديد من اللحظات التي بقيت راسخة في ذاكرة الجماهير. إنه خالد قدومي.
1: في البداية كانت مع نادي جيوس عام 2012، وتم ترفيعي للفريق الأول عام 2014. حققت جميع البطولات المحلية مع نادي جيوس، دوري وكأس وسوبر. شاركت مع نادي جيوس في بطولات خارجية، كان أبرزها البطولة العربية في مصر عام 2015، وشاركت مع عدة أندية فلسطينية في بطولات خارجية، منها الصداقة الفلسطيني، النبلياس، وفريق القدس وغزة الرياضي. وطبعا حققت جوائز فردية مع الأندية كجائزة أفضل حائط صد في بطولة الكرمل الدولية الودية.
0: وبفضل عطائه ومستواه الفني نال شرف تمثيل المنتخب الوطني لاعبا ليحمل اسم فلسطين في مختلف الاستحقاقات.
1: فكانت البداية مع منتخب الشباب عام 2013 في تونس، وفي عام 2015 تم استدعائي للمنتخب الأول. ولغاية اللحظة شاركت في العديد من البطولات الخارجية مع المنتخب، كان أبرزها بطولة التضامن الإسلامي في أذربيجان عام 2017، والبطولة العربية في مصر عام 2018، ودورة الألعاب العربية في الجزائر عام 2023.
0: إنها قصة رياضي جمع بين الموهبة والإصرار، وترك أثرا واضحا في مسيرة كرة الطائرة الفلسطينية، ليصبح نموذجا يحتذى به لكل لاعب يحلم بالوصول إلى منصات التتويج وتمثيل الوطن.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية أف أم تجمع كل الأذواق.

حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعد لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع، ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير

إعلاناتكم على رايا أف أم. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: أنت من عشاق الأغنية العربية؟
1: يا أحلى من مو.
0: أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها، راية FM تجمع كل الأذواق.

0: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام.
1: أما الآن نستمع لآيات عطرة من الذكر الحكيم.
2: سورة الرعد.